0: مسؤول عن البناية. هلا اني بيقولوا لي ناطور، بس انا اكثر من ناطور بكثير، بعرفها زاوية زاوية للبناية، مسلك قصط لها قصط الأسطر، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف دراج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب. لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيكم الاصل فلسطيني، هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركت بالسبعينات، حملنا ابي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بالتسعينات، حملنا ابي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بال 2011. حملت حالي ورجعت على لبنان. يا اخي بلد مضياف وانساني لابعد حدود، وبيروت مفتوحه للجميع، مفتوحه لدرجه ما عاد يعرفوا يسكروها. رجعت على البنايه اللي كان ابي شغال فيها باواخر الستينات. هاي البنايه مميزه، ها مرق عليها كثير، تعمرت بالاربعينات، مرق عليها عز بالخمسينات والستينات، ومرق عليها حرب بالسبعينات والثمانينات، ومرق عليها تراكتور بالتسعينات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يا يعني بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع عباريز وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها. هون قاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطالع الدم بالبناية لدرجة إنها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لإنقاذها. عندك بالطابق الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه، وراثة بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
1: إيه بس مش عم تعصب؟ أنا ما أنا متعصب، ها كنت نادر لان بس
0: ليش اولادك عياد مار مارون ومار شربه؟
1: ايه واحد اجى ب 22 تشرين الثاني سميته مارون، واحد ب 13 تشرين سميته شربل. نادر خيالك معي شيء
0: بالطابق الاول غربان ساكن حسين.

0: يا بيصير بهالبنايه والا بفلت اولاده على الطوابق وبسكروا الكوريدورات. 9 اولاد والعاشر على الطريق. شو اساميهم يا حسين؟
1: حسن، حسون، حسان جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنة وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
1: علي.
0: وإذا بنت؟
1: لا صابوا اسمه علي أنا أعمل لك.
0: طيب وإذا بنت؟
1: لا علي علي أنا أعمل لك.
0: عملتوا هيكو يا أخي؟
1: لا شو بدي يقولوا معكم صابوا اسمه علي
0: يا أخي؟ بلكي الله رزقك بنت.
1: شو دخلك أنا وربي لك بهبط لك خايمة ها؟
0: الطابق الثاني شرقا في الأولى. يقولوا له الحج ما بعرف ليش، مع انه ما بحياته راح يحج.
1: انا بقول شريه شريه واخذها فخريه انا اعمل لك.
0: الاولى مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا، كمان بدها يدور الحج.
1: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واني بياخذوها هيك عجينه.
1: ايه والله ايه.
2: سمي ابنك نيكولا بتاخذها.
1: اعوذ بالله نيكولا شو لوح شوكولا هو.
0: الطابق الثاني شرقا في عمر. ابوه انتصم عمار البنايه وعمار حجر حجر عتافه بضل دبي وصلي هو وحسين.
3: ضبوا لينك يا حسين.
1: ضب لسانك يا عمار والله فلتن عولينك على ترم الغدا. ها
0: اخي عمار اذا عزت شي حكيني.
1: دعال منيح معك انت.
0: والله ما في يزعل واخي الاصلي ها.
1: لا ضبط لك خيمه ها.
3: بتنام عندي خي عقاب ما تخاف.
1: انت ما حدا حكيك
3: ولا انت.
0: والله وكيلك هيك فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم؟ على الياس. وبس يصفوا حساباتهم معه بترجع بتوقع فجأة الخلافات التاريخية.
3: احترم حالك أحسن ما تشوف شي ما بيعجبك.
1: شي مثل شو؟
3: شي ما بيعجبك بالمرة.
1: أكثر من هيك؟
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت. أخ بيفهم على كلمة وبس يعصب بيفلتنا بالأرمني.
4: زوير وامشي شسو جارر بور صدق قوسيس دور كباب علمس كباب علمس.
0: ما هو عارف شو عم يحكي. على إيش عم يسب لي؟ لأنه بدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون. بس مين فاضي ترجم له؟ أو أكياس بترجم له؟
4: هي يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون.
0: بس تحز المحظوظية عمر وحسين بترجموا له مع بعض كورس.
3: هي يلعن الساعة جيبوكم فيها لهون.
0: بالطابق الثالث غربي في أبو معرور. أمير طلال بيت ما بيتعاطى مع حدا، بهمه شغلتين بس.
5: أنا مسالم وعيش لحالي بالطابق تبعي، بس ما حدا يقرب على جناحي، رقبته مفكه.
0: والشغلة الثانية، ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنة البناية.
5: أمانة الصندوق إلنا أباً عن جد، بقص إيد اللي بتقرب صوبه، من أيام الأمارة ونحن محافظين عليها. سامع يا حسين؟
1: ولادي بيسلموا عليك على ترم الغدا.
0: محسومة ساكن على السطح، وعندي أوضة على المدخل. تكنا صوب الشمال حد النهر هذا وميته باردة، وتكشي بمادة جنوب حد العين وميته حلوة، يعني بحوطنك يا هندمام. بعرف اخبارهم بالتفاصيل، بس ما انا عم بيتشارعوا كل يوم. كوالي اولى بتفكرهم مختلفين، بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير، خصوصي بالهموم. وين اجمالهم بيصير نشر الغسيل؟ البلاكين يا سعيلته عند اهل مرته بكسروان، مهربوا من البناية خوفا لتوقع. بيضل على التليفون عليك مع مرته وحسين كمان.
4: شو بعمل بسرق يعني؟
6: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشي. والله مصروف كبير مش عم نلحق.
4: منين بجيب هلا بدون؟
6: طيب العيد قرب وبدون تياب العيد، شو بقول لهم؟
4: يطولوا بال وصفينا. شوف شو في عامل،
6: صار لك شهر بتقول يطولوا بالكم.
4: شو بعمل مشعف حالي بيتشعف؟
6: لا انا ما قلتش مية شعف، شعف تاني بيمشي الحال. بس انا ابن اشعف العزوه.
4: مش عم بمزح انا.
6: هاني عم بقول اذا فينا نتدين شيء لكن الله فرجي. بعدين شايفها لك على رواق.
4: ما بقى تجيبي لي سيره الدين، رح تقول لنا الفايده يا مخلوقه.
6: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام.
4: وانا مش حرام انا والله العظيم بعد شي نهار رحيتوا الحيله.
6: هيك انت رجيل البيت، انت السند.
4: ايه وانا وين مسنود؟ مع شوية اتحمل. والله العظيم لو ما بيت طابق ارضي لك بنات حيلي من البلكون.
5: ولو يا جاد بيتنا مفتوح اهلا وسهلا فيه. وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حيلك من عندي.
4: ممنونك انا جاري.
1: كلك ذوق يا جار.
5: انت وقعد قرب ما حدنش حكيك.
1: عم شو وحديني حتى فيش واحد ينتحر من عندك.
5: روح انتحر عند غيري اثا، لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر. بتغير رايك عندي بصير بدك قرعه متي معي.
3: وانا بتشربني قرعه متي عندك؟
5: لك بامر هالقرعه
3: حبيبي يا طلال.
5: عيوني يا عمر.
7: نو نو نو مش معقول عم بيصير. اسف مطر
4: حياتي. روقي شوي.
7: ما بدي روق، ما بيكفي معدي بالبنيه الزفت مثل ما اقعد بالاشرفيه اكوتي ما مر بالكاريدور.
4: شو بعمل يعني؟
7: بيعه وخلص لي من الشقه بقى. ساشي فيه
4: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا؟ ما شايف الناس شو بتفسيخ؟
7: والتفشيخ؟ أنا شو بعمل بالحالة؟ شو بقولوا لصاحبتي؟ كل وحدة فقعة سرايا بالأشرفية وأنا جسفير وجتيبة الحي الزفت.
2: ما بسمح لك نانا، هيدا الحي له رمزيته، حي الوحدة الوطنية، حي العيش المشترك، حي اللا طائفية، حي تاريخي وتلاقي.
1: وطولنا على التلفزيون الله.
2: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الآخر.
1: الله يتقبل منك.
7: تفضل، ليك بلا نموذج.
1: بونسوار مدام نانا.
7: أهلا بونسوار.
1: توفا بيان؟
7: وي.
1: ونحن كمان توفا بيان ميرسي، على شو شايفي حالك؟ إذا أنت توفا بيان نحن توفا بيان وميرسي كتير كمان.
2: كيفك جار صفا؟
1: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته.
7: وين قاعدة أنا وين؟
1: على الكرسي.
7: ما لي عين أزوم حدا على بيتي، كلهم أحسن مني.
2: لا مش كلهم أحسن منك، أنت عندك باركينج على القليلة هنا، وين بصفوا؟
7: بشرفك نقولها، ما تهشي نبطكوا، مثلك هيك رح أميل عشب لي مونبلييه، ها؟ عندي ميت عزيمة بدي ردها.
2: لحشان تترديها هلا.
7: وعينك عم ردها يعني؟
2: ما شايف الظروف؟ ابني قصته من اللي سايب عن ما سكرته يا مخلوقة.
7: نعمل العشاء ونشوف كيف ندبرها بعدين. شو ببا من فرسكو؟ دبروي توا. سيت انفيتا سومور اللي كنت تاتوندي فيه، جو مافو موا.
2: وطولنا على التلفزيون. أو غير الفرنس ده الله.
7: أنت اسكت. ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك.
2: أنت مش شايفة ابنك بضل طوشنا بالطنطون؟
5: الطنطون؟ هيدا بيانو؟
7: عم يدرس بيانو يا أريري؟
1: عايب بنام لنا جوال عكي هيدا أريري ما أريري عايب وصف عروش. بيانو عرصنا وعيننا، بس لو بيغير فأس بكون ممنون. اللي له حد الدوفي ريح حدا يخبره ينقول.
2: معلي عناطة وحدة.
7: شو بعاد عن السيفيليزاسيون؟ عندكم ألرجي على الكولتور.
5: يدق قدنا بده، بس ما يقرب لي على الطابق تبعي. والله اللي بيتعدى على جناحي بفرط له رقبته.
1: جناح؟ أي جناح منهم يا زلمة؟ منه شقة مثله مثلك.
5: لا مش القاعدية، عندي فيو بياخد العقل. جناحي بيطلع على الأرض، شوف طل وشوف. وعندي بالكون، إذا بتطلع علي بتشوف الخروج والسوق والغرب والوادي، والهواء بيلفح كأنك قاعد بالجبل.
2: ايه بس هالفرندا حق مشترك بيننا وبينك خي طلال.
5: انت فيك تطلطل من وقت لوقت، البيت بيتك، بس غيرك يسترجي قرب اذنه، والله بياكلها.
1: لك وطوا صوتكم، بدنا ننام بابايا. العم بقولوا مثلك برج بابل.
3: ليش مثل؟ برج بابل ونص.
1: بابلوني عشرة غيري يا.
2: شو عم بيقول؟
1: عم بيقول اذا بتضلوا تزعجوه هيك رح يطلع ينام عند طلال.
5: حسين! ما تلعبش بعليقة.
1: ما فيش، اخذوا الاولاد عم يلعبوا فيه.
2: مينو؟
1: عليقي. شو يعني عليق دخلك؟
2: بدك تسأل هارون؟
1: احترمي حالك الياس.
5: هيك الله وكيلكم، دبي وصري.
1: شو يعني دبي وصري انت كمان؟
2: بدك تسأل هارون؟
1: عصيري واضح يعني عصير.
2: عصير شو؟
1: بستر ما بابا.
2: ودبي؟
1: كمان واضح، دبي يعني مرتك.
2: شو قلت؟ ولي انا ما بتدبي وليه؟ لا عملوا سووا فيك.
5: في ضل بشارع كل النهار، ما في شيء بسكتهم بوحدهم الا شغله وحده، نشيد وطني.
1: بافيزيك بافي.
2: شو عم بيقول؟
1: عم بيقول دبي ومكترة.
2: ولين كانك رجال تنزل لهون.
1: إن كنك رجال تطلع لهون. طلع يا رجال، شو ناطرة؟ بعدين تعشو زعلان وما معه حق.
2: بخصوص
1: بخصوص مرتك.
2: احترم حالك يا سبتريك.
1: بدك تحترم حالك.
5: كل يوم شريعة متغير لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام.
2: بدي أعرف لو مني أنت شو بتصفوا بهالبناية؟
1: ولك روح. كان لك ايام انا حامل بنايه على كتفي.
5: كل واحد بيعتبر حاله الاهم بالبنايه.
1: لو مني هالبنايه ما تعمرت،
2: لو ما انا رئيس اللجنه
8: بالولاده
2: ما كانت بعد وافق على اجريها.
8: ايوه
2: ولا كانت مميزه بالبنايات محيطه فيها اخلاقيه.
1: ولك لو منك كان العدو نايم عندك بالاوضه حد الدبه.
5: فشل برقبته، كل عمر الاماره هي اللي محافظه على الهويه. لو منا كنتوا صرتوا بخبركين ولحطتكم الدوله العثمانيه.
2: ولك قبل الاماره بكتير نحن هون، نحن المشرقيين الاصليين.
7: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين، نحن مغربيين.
8: مغربيين؟
7: ايه نحن جينا مع الفرنسويه.
2: نحن فينيقيه.
1: نحن عرب.
2: نحن مشرقيين.
1: نحن بدنا ننام. توشتونا بابا، عنا شغل بكرة.
2: نحن هون قبل الكل.
1: نحكي عربي، شو منكون؟
2: كنا نحكي سرياني
5: وقبل أشوري.
1: مظبوط،
5: كنا نحكي أشوري بالقاف.
1: حكينا إيراني فترة مبلا أنا عم أقول لك.
2: نحن بلد عربي. نحن بلد فينيقي زواجها عربي.
5: نحن بلد زواجهين.
1: عربي زواج فارسي.
9: أنا شايفه لا عربي ولا فينيقي ولا شيء من هيدا. شايفه ذو.
8: ذو شو؟
9: ذو بس.
8: لا
5: هذا ابو رائد.
8: اهلا ابو رائد.
5: ابو رائد زلمه علماني، علماني اصلي، مؤمن شق طائفيا او زعلان من الوقف او عامل ردة فعل على اهله. لا علماني بالفكر وبالدم.
0: ولأنه إيه يقولوا عنه خرفان.
8: فوت نام أبو رايف فوت.
0: بس والله مو خرفان واعي ومكتر.
9: وعو بقى وعو عيشوا بتجرد كبشر، لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلعها من فلوسها.
1: والله وين الزهايمر معه منيح ها؟
9: وهو يا بشر قبل فوات الأوان.
0: ايه ايه أبو رايد ايه طول عمرك حبيبي نحنوعة بس انت فوت نام.
9: الدين للرب والوطن للجميع.
1: حلو شي جديد عم بيقولوا، خليك بصحتك أبو رايد.
9: وهو طلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لأولادكم.
1: أبو رايد حبيبي حدك على الكمنضينة في مثل علبة روز صغيرة.
9: خلي الكفاءة هي اللي تحكم.
1: حنجور سهر صغير.
9: خلي الكفاءة هي اللي تقرر مصائر الناس.
1: صح الحنجور بكفاءة في بقلب حبوب مثل بلانسال.
9: هالوطن ما بقى يحمل شرزمة.
1: صفلك حطان على السريع وين الكريسة منيح هنعمله.
9: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين، وقتين عشرة موجة التطور.
1: ترجع سكرة عشان الهيموروتي وهودي زلطة مش عكروكي.
9: ما راح تقدروا تبدوا وطن. رح تضلوا أبين مفرقة هون وهون.
1: فوت نام أبو رايد فوت نام حبيبي.
0: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهق. حلو يغير شوي.
5: بعدوا لعندي إثا
9: التاريخ ما رح يرحمكم.
0: أي تاريخ تبعنا ولا تبعهم؟
8: تبعنا.
1: لا تاعنا.
5: لا تاعولنا.
9: تبعولنا.
0: مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ، كل واحد بيخبر تاريخ حسابه بلفوا ناحيته. بك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله، ما بيخلوه، ما نعينه عن الكلام، لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منه.
9: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
1: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
9: التاريخ ما بيتزور يا ابني، قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
1: لك زلوط العلبة كلها فرد مرة أو يعني الكريزة منيح هنعمل لك.
0: قلت يا جماعة والله أبو رائد معه حق، ما بصير ما عندنا تاريخ نحن كمان، ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
1: لحظة، كل جملتك من أساسها غلط. أول شيء بلد طويل عريض يعني فيها وما فيها كله قد النتفة.
5: إيه والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضيعة بجنوب. بجنوب أفريقيا.
9: مش مهم الكمية، المهم النوعية. بلدنا كبير بأدمغته وبقدراته.
1: أبو رائد مرق له الحنجور لطلال خليه يسفله حبتان.
9: طبقه
1: مش عم يطبق معي.
9: بس ليه؟ ما هو حق أحسن، بلدنا كله وقت بنتفي ومش قادرين نتفق عشي.
1: ما لأنه هيك عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعيبه بمدارس الأجيال اللي جاي. أنا معك إياس، بدنا كتاب واضح وصريح.
5: واضح في منيحة معناها واضح، بس صريح وما بتلاقيه.
10: أنا هون.
1: مين؟
10: أنا التاريخ.
1: أحلى. عيش بالسمع صوتك يا زلمي، ولوينك انت وقفت على تلت ابتدائي وما عشفناك؟
10: حسيت عندكم النية انه تسمحوا لي احكي فتحمستوا جي.
1: اهلا بجايتك، بس مع مني مش كتير متفقين يعني ما كتير تضيع وقتك.
0: تركوا يحكي للزلمة ما صدقنا طلع صوته. ايه هس كلامك بمحله.
1: هس؟
0: ايه هستوري يعني.
1: عم ترنجو؟
0: تفضل قول.
10: في اليوم الاول خلق الله السماء والارض.
0: لجو عم تحكي يا زلمي.
10: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
1: الماء لو صار واليابسة صارت يابسة بحق وحقاق.
10: ومن لفحة هواء خلق آدم.
1: دلقنا ما أنا من سلالته لآدم. ضل يقول لي سكوت يا بني آدم.
0: وأنا بعتولي الآدم
1: روح تنسمع يا وادي.
10: وعاش آدم في الجنة وحده.
1: كيف جنة بلا حواء؟ في شي غلط. مضجر الحياة بلا حواء.
10: ومن ضلع آدم خلق حواء.
11: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: مش عرفكم حد بيصدق انه هاي من ضلعه. هي بدها أفص صدري لوحده.
10: وخلق حواء.
1: حواء وحدة بس كيف ما بيطلع لنا أربعة؟
0: وحدة وبزيادة.
1: وبركة ما شفتلوش ولاد.
10: فرزقا بقايين وهابيل.
1: عرفتوا قايين هذا ابن الحرام قتل خيه ولطيله بين الشياح وعين الرمانة يعني عم أقول لك.
0: اسكت يا هابيل.
1: لأنك قايين إذا هيك.
10: وقد أتت الأفا عند حواء لإقناعها بقطف التفاح المحرمة.
1: إنه هالقد مشردة على التفاح، ما عم يكب التفاح إنها ومش عارفين صدره. تمروا عند بيت عمي على الخروبي والله لا يطمه بالتفاح، عم بيروح نتر لأن.
10: فأكلت حواء تفاحة.
1: إيه وآدم شو أكل وقت دخلك؟
0: خوخ.
1: ليك هس؟ اختصر الله يخليك، نحن بهمنا هون. وصلنا لهم.
10: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
0: لحظة لحظة لحظة لا لا لا بنسيها. شو بلاد الشام؟ لبنان 10,453.
1: مع مزارع شبعة اوعها.
0: بلاد الشام ونص.
6: نو
7: كان اسمها فينيقيا.
3: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيره العربيه.
5: مش فارقه معي، انا بهمني مركز الاماره. لهيك يا تاريخ اذا بتقرب عليا والله لضبك بالجنوب.
10: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
7: شفتوا شفتوا الفينيقيين والسانفينيسيان،
10: وكانوا يمتازون بالتجاره.
1: ايه وبعدهم؟
4: لا نحن سبقناهم بقى.
10: وبصنع البواخر.
1: عشان الكهرباء من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. انا عم اقول لك
7: بواخر تورستيك
1: للهجره الى فرنسا،
0: الى المانيا،
1: الى كندا.
0: ما كنتش في كندا بوقتها.
1: بلا بس كان كولومبوس لابد عنها ما يستقبلوا الناس حين. انا عم اقول لك
10: واكتشف الفينيقيون اللون الارجواني.
7: واو لو بوردو.
1: بس ارجواني مايل على اصفر معك.
4: لا ارجواني يعني ارجواني مايل عن بيدي.
1: بس على الشمس بيصفر معك.
4: بالعكس كل ما حطيته بالشمس كل ما ميلا بيدي.
1: لكن هذاك الاخضر زيت اكتشفوه عندنا هون بالنبطيه تحديدا. انا عم اقول لك
10: واكتشف الفينيقيون الحرف.
8: ايوه
1: الحرف الفارسي معك.
3: العربي طبعا.
7: لا لا تا
5: الحرف الكرشوني.
1: الحرف الارمني بابا.
5: اكتشفوا حرف واحد القاف. اول في حرف القاف بعدين كانت الامجديه.
10: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
1: قدموس هذه مدرسه عندنا بيصار. ما قدموس من عندنا من جنوب. انا عم اقول لك
4: لا مش بجنوب. اكتشف الحرف عشط جبال.
1: مظبوط عشط جبال.
10: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
1: شفت؟ بس عشط صوب ليسا معاك.
4: لا عشط جبال على البحر.
7: حد الانديسنس على البلاج بالبنجالوس.
10: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
1: عشتروت هذا مطعم عندنا بالضاحية مع عشتروت من حارة إحراك. أنا أعمل لك
10: وكان حبيبها الأزلي يدعى أدونيس.
4: أدونيس لعلّه أدونيس كسروان حبيبي ما خلصكم فيه.
1: أدونيس كسروان؟
4: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري عمان فرانك نيسة مار شاربل.
1: سلام على اسمه. والله أنا بحبه لمار شاربل. إديس منفتح أخي منه طائفة. بيعمل عجائب مع الكل معنا ومعكم ومعهم. مش مثل مار مارون شادد إيده ما بيعمل عجائب بالمرة. ما تزعل مني حتى جاماته ما بيخدمها. بخيل. السلام على اسمه.
4: تعرف ليه؟
1: لا
4: لأنه مار مارون أصله روم. شفتوا؟ مش عاجبينك الروم؟ نحن يا حبيبي زبدة الزبدة. نحن الأصل.
0: إيه بس فرينوا إيدكم شوية حجم طبينا.
4: نحن يا رئيس ربنا لقينا تنية. شفت ليه؟ انتو يلا شالكم دكمة.
1: ليه حاج؟ رد علينا شوف. رد علينا شوف.
0: فرجيك يا لولا.
1: شو صرت روم مبين؟
0: لا خمس بعيونا
7: حبيبي. الروم يعني رومان. نحن أصلا غربي من أوروبا. ما بعرف شو جيبنا لهون.
1: الأتراك بابا الأتراك. أنا عم أقول لك
4: شو هيدا؟
1: هذا التاريخ فقع نومي.
3: سهدوه بعد تشارعه.
4: وعي لك جفي وعي.
1: هس ريخو قوم على المدرسة بابا قوم.
10: نعم شو في؟
1: هس عدم كلوب عتاني مال عم تشنخر لأن
10: عفوا.
1: بس لو بصوبنا شو واحد زلي فينيقي وأدونيس وما أدونيس شو بهالأوزاعي ما عجبيتك؟
3: بدي عجبك هس إذا فيك تتصرنا التاريخ القديم هيدا متفقين عليه. قرب صوب هلا شوي الله.
10: وانتشرت المسيحية في البلاد.
8: أيوة
5: شو خصك انت عم نقول انتشرت المسيحية؟
4: ولك كيف شو خصني وليه؟ نحن اكتريت مسيحية بالبلد.
5: بس نحن قبلكم بكتير وكان البلد روم صرف. مش هناك كم مرتاح.
4: ايه بس نحن جينا وجبنا الحضارة معنا.
7: ليزوموار الحضارة من عنا لكاثوليك.
5: بس اتجوزت صرت ارتودوكس.
7: عتسكرة انا دوريجين كاثوليك مسيحية اوروبا.
1: حبيبي ارمينيا اول ناس كانوا مسيحيين بالعالم.
4: ايه بس لو من المورني انسى الحضارة.
5: لو من الروم انسى الجذور.
7: لو من الكاثوليك انسى فرانكوفوني.
1: لو من ارمن انسى اقتصاد. ونحن ما قلنا عازي هون. ايه كمالة عدد نحن هون.
3: اتركن حلوين عم بيتشارعوا ببعضهم. خلينا نتفرج.
1: هلا بعد شوي دورنا نشارع عني وياك. بس يدخل الاسلام على البلاد.
4: لو ما نحن هون انسى لبنان.
5: لو ما نحن هون انسى لبنان.
1: لو ما نحن هون انسى برش حمود. وعنجر عنجر مش بالحساب يا جار.
4: معلوم عنجر قبل كل بابا. صيفية عنجر شتوية برش حمود شوبينج زلقة.
5: عنجر لو من الميل فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش بعنجر أصلا. هو اللي حررها من العثمانية أيام الأمارة بمعركة طنطنة. مش هيك يا تاريخ؟
10: وانتصر الميل فخر الدين على الجيش العثماني في معركة عنجر.
3: بس رجعوا نفيوها إيطاليا.
7: بس رجع رجع وجيب معه الحضارة الأوروبية من إيطاليا وعمروا تل فينيسيا.
8: هاي
3: ورجعوا قتلوه.
1: وكنت مستهون 400 سنة شلشوا هون الأتراك. حكمونا 400 سنة ومستكترين 40 سنة بالإستيز. لك شو بده يعقل واحد؟
4: هلقونا 400 سنة
3: ام نستاهل. ما كان فين أحكم
2: اعتزوا الطائفية وعملونا فوقية.
7: وعشو دخلك انه متكبرين الاتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
4: سخرونا عايمون، كنا مسجونين.
5: محكومين.
3: محرومين. عايم الاتراك معلم. لا لا وينك لا عيم جمالك، شو بك عبطلة فيها هيك تاريخ عم يحكي معني.
10: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
3: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي. رسنتك فيها ماس كهربا، بعدنا بالعثماني عايم مير بشير.
1: مير بشير من جماعتنا.
2: رجع صار من جماعتنا.
5: الله لا يوفقه على عملي. طيب من ايدنا العمارة.
7: ما حدا يجيب سيت البريس بشير.
2: بشير حيد فينا.
3: ليش؟ عم نحكي عن بشير الثاني.
2: وانا كمان عم نحكي عن بشير الثاني.
10: وبعد الحرب العالمية الأولى دخل الفرنسيون البلاد وحكموها مدة 30 عاما.
7: فيف لا فرانس.
8: فيف لا فرانس.
3: بعد تذكرتك مصايت بقى ما تنسى.
7: هيدا احتلال، تركوا لنا مدارس ارساليات مؤسسات جمعيات لغات.
1: ايه بس كمان عززوا الطائفية.
2: عافيك وعطوا الموارنة الرئاسي.
7: وشو علي شريك كانوا اكترية بوقتها.
3: ولا مين اكترية، لذلك نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية.
5: ابو رائد نزلوا الحنجور وخذ لفريق عين.
1: ايه بس نحن اتحدنا كلبنانيين وقومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 أدار على الداون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
2: كل اللي حصل انه صار لازم يفلوا مثل عطول.
10: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعه رشايا حيث سجنوا هناك مده 9 ايام. وكان على راسهم رئيس الجمهوريه بشار الخوري،
2: حبيب قلبي،
10: رئيس الحكومه رياض الصلح،
2: حبيب قلبي،
10: والوزراء سليم طقلة، عادل عسيران، عبد الحميد كرامي،
1: عروسي والله،
10: المير مجيد ارسلان، كميل شمعون، وبيير الجميل.
3: دخلك الاستيز ما كانش معون.
10: مما أدى إلى حراك شعبي كثيف.
9: هيدا هو الحراك المدني. نزلنا لنقول لا للاحتلال، لا للفساد، لا للاستئثار بالسلطة. بس كان في بيناتنا حبيبة زهور وكاميرات أجهدوا الحراك.
3: أبو رائد بعدك واي حبيبي، فوتني ما بيسوا مشان الحراك، بكرة بتكربش على الصبح.
10: وإثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن ليأخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43.
8: هاي
2: يا مهايري تلعالي فرساني ناطيري.
8: هاي
10: وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي: رئاسة الجمهورية للموارنة،
2: طبعا
10: رئاسة الحكومة للسنة،
2: معلوم
3: زيحوا هيك زيحوا دارنا هلأ تفضل احكي،
10: قيادة الجيش للموارنة، وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس،
2: معلوم،
10: ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
2: الله أكبر.
1: ولك حسين، ولك واحد رصاصة طايشة عندي.
3: شو بعمل لها إذا طايشة؟ لك رفقات راحوا هيك، لو واحدة اجت لعندها طاشة الله يهديها.
1: دل معه انت بعد رصاصة مثل هاي،
3: رد ليها بعدين على وقت، بس لا ترضى فاضيها عايب حشيها.
10: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات.
5: كد الخير كل والله، الله جيبك يا سنة 60 تنعمل قانون مثل الخلق.
1: ونحن بابا شو ما في شيء قلنا؟
3: بلا، في وزارة شؤون المرأة خدوا، ونحن مش فاضيين.
10: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم،
8: وهناك البكاء،
10: واستلموا زمام الأمور
8: وصغير الأسنان.
10: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه.
2: ما تشدي ده كتير، مش مطول الخبرية، عندك 76
3: و82
1: و7 أيار ولك أي استقلال بابا. تركيا بعده لهلا ما ترى في مجزرة.
10: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات. أصبحت بيروت ملقى السياح، سويسرا الشرق منبع الحضارة والفنون.

0: هاتوا معلق عنده الديسك.
1: بسيطة.

0: خلاص خلصت الغنية عليش
1: روح في موسيقى والمحمود هو المعروف وين الياس
0: شفتوا حتى من الدبكة محرومين
1: وين الياس وين الياس وين الياس
2: يا خيي
0: كان في الياس بالغنية
1: طارق دير
0: والله بعدل لك كم حسين عندنا لتضل تغني للصبح
1: لا تروح
0: أني رايق أني خذوا وقتكم
1: وين الياس وين حسين
0: أني هان أني هيك بالأول واحد اثنين
1: مرحبتين ومرحبتين وين نهدر بيكي وين وين حسين وين حسين وين حسين
0: أني هون أني هيك ملوين
3: بترأسونا معكم
4: لا
3: تعال تقبلني تعال هم القف قد ما بدك بس واكل دردر لفوق سامي
5: وعلى إثري نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري ثم حولوها إلى مسلم مسيحي ثم إلى مسلم مسلم ثم إلى مسيحي درزي ثم إلى مسيحي مسيحي وبعدها إلى سني شيعي
6: انتو برفقة راديو كوكبة
0: بتكش يا زلمه ولا تريخ ولا شكرشك عالي يا خالد اخنا يا شيخ اعتمد لك عدو حليف بس ترف لح سكه وحده
5: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت الى

0: وابن خالتي بالحمرة.
1: فيكش تشوفه.
2: ابن عمتي مونتلياس.
3: ما فيك تشوفه.
4: ومحل بصير مع البربين.
2: امسى.
0: وعلي وشوف وعندارة ويد ابن حلي.
5: يا ليت والله. كن ودي بس الطلقات صعبي. الله جيبك يا ست 2001 تنامل هالمصالحة التاريخية ونخلص بكر.
6: وساحة البرج. شو صار على ساحة البرج؟
7: طلع العشب البري.
6: والأسواق والشوارع
7: سكروها.
6: وبنايتنا
7: صارت خطوط تماس.
5: صار الخطر حوالينا قريب.
1: حوالينا كلنا قريب كتير كتير.
0: بس أنا ما رح أترك بيتي.
7: ونحن كمان
6: ولا ممكن نفل من هون. أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
5: وأنا قاعد قبضة يقدر يقرب ويقلعني.
0: وأنا ربيت هون وبس ساحة كنا نلعب أنا وعمر فوتبول.
1: وأنا ربيت هون بس ساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
5: وهنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهاروط بالحر.
1: بس الرشاشات كانوا لعبة على البطارية. بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
6: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عادش تخلص.
1: بدها تكون دراسل.
7: تدم وتدم وتدم
8: وتدم وتدم وتدم وتدم.
0: كنت الناس مثل النمل حوالينا.
9: يا زلمي ولد عمري اذا بيقطع جردون بقنصو.
1: ايه بس عم يسيبونا لنا. انا صار فيي 7 بوخاش غير الاصلي.
0: بعدين صار في كثير شعبة غيرنا من ورا هالحرب. بطلنا كثير زيت السكسة.
9: يلا بكره بتخلص الحرب وبياخذونا من هون.
3: ان شاء الله ينقلونا على شي ساحة جامعة. على قليل بنشوف حلوين رايحين جايين.
0: انا بعمل لكم وصفة بياخذونا على الكسنيك.
1: بس الله يخليك انه يرممونا يسكروا البواخاش عشان شو في العصافير.
9: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
1: او باركينج سيارات حسب.
0: انت ملاحظ انه كل الرصاصات اللي فيك من صابكم؟
9: والرصاصات اللي فيك من صابكم حبيبي. لا بلشت من صابكم.
3: لا من صابكم.
9: لا من صابكم.
1: ولتاريخ بحياة الخلاق مين بلش الحرب الشنيعة؟ بحياة أختك جغرافيا.
0: واضحة. ما بدك تاني خوفيا.
5: ليش عم تطلع فيي؟ أنا ضحية مثلي مثلك.
9: معروف مين بلش.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
9: هي بلشت بعين الرمالي ما هيك؟
5: لا هي بلشت بعلوب ملياني.
9: بلشت بيرمان بابا حد كنيسة.
5: خيار؟
0: هني بلش يتعدوا.
9: لا اسمحني فيها مو معروف.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
6: ولك روقوا شوي خلوا التاريخ يحكي.
1: تفضل هس حديثك محله. تفضل حبيبي احكي.
0: تفضل كفو.
1: عم وينه؟
9: نطع حسه.
1: هاتوا أخذ بريك.
9: حاس علينا مش هنتفق. فل
5: أنا أقول معش بده يكفي. خجل يا سندي.
6: لا من خجل. بس إذا قال الحقيقة كلكم رح تجرحوا لأن كلكم مذنبين. اتنقيتوا ولا خرايسكم الطائفية وفضلتوا ببعضكم أحقادكم الدفينة ونسيتوا الأرض اللي حاضنتكم وحاضن أولادكم ومستقبلهم.
10: نؤمن بإله واحد.
1: حرما يا حج.
9: جمع عيونك.
5: إذا التاريخ استسلم واعتزل أنا بكمل الحكاية.
0: هاي هاي. أنت مين سمح لك أصلا تبلش بالحكاية؟
5: ما عم بتمرن مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير عن وضع البداية لازم حدا يحكي وما يكون آخر طرف.
9: لا حبيبي لا. لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. لازم حدا مسكين البنية هو اللي يكفي الخبرية. زي ما قال لك أنا رح كفي الحكاية.
5: بس والله أنا حافظهم منيح.
9: مرع البنية حرب من أسوأ الحروب بتاريخ المنطقة. وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامدة. هالمايل يعتبروها لهوديك وهالمايل يعتبروها لهوديك. وكيف معركة تاكل خبيط مع هيدا وكله بقيوا أهليها فيها. ما حدا ترك بيته وبقيت البناية واقفة على جريها. وفترة الأعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هدوها وعمروا محلها مول أو سنتر أو قهوة أراجيل. بقيت رمز العاصمة وبقينا فيها رمز الصمود والوحدة الوطنية.
1: والله خرجك زي أخبار على التلفزيون اللبناني. أنت طالع شكلك هيك أسود وأبيض. لا لا لا لا لا, لا, لا تعبي. هلا بيحمروشك بتصير بالألوان بيزعبوك من التلفزيون. والله إن وجهك تليجي.
4: شو؟
1: تليجي.
4: قصدك تليجينيك؟
1: أنت قلتي يعني ما قلت شيء.
9: بس للأسف هالبناية مهددة وقع. عكتر ما قتلت قتل بلش يبين فيها التفسيخ والنش. بقولوا المهندسية في خطر تهبط بين ليلي ضحاها لأن أساساتها تخلكلوا. لذلك نحن هلأ تحت خطر كبير. لا فيها نتركها ولا فيها نبقى فيها.
1: إن وين بدنا نروح؟
11: مزبط وين بدنا نروح؟
9: بس ممكن تقع علينا.
3: البنية بدها ترميم.
5: بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
9: بدنا مساعدة بابا.
5: ما حدا يقرب على صندوق المهندس.
12: مهجرين ها؟
13: كلنا مديونين، ما بقى فينا نتدين أكتر من هيك.
9: الدولة مسؤولة عن هالشيء.
1: حلو النكتة، صح إنك كوميكي.
12: ولك يا عمر، طلع على لساننا شعر. كتبت واستنشدت واعتصمت وزيارات عند المسؤولين، ما حدا لكشنا.
9: مش هيك بعيدة لاجتماع الطارئ لنلاقي حل المشكلة احنا فيها.
13: اجتماع للجنة البناية.
9: ما هينا وكله اختلفنا، لأن كل واحد برأي.
12: البناية بتترمم وبترجع خلانش.
14: وين بتترمم؟ البناية ما بيتزبط فيها شي، وبين التكة والتانية بتوقع ما بيبقى مير عمير. نسمعها؟
13: وين بلا؟
9: ما حق حج، بناية لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
1: وين بدنا نروح؟
11: مزبط، وين بدنا نروح؟
14: لازم الدولة تعطينا تعويض نشتري شقة غير هون.
9: أو ناخد تعويض من قطرك بابا.
12: وين بدي لاقي فيو أحسن من هون؟ أنا بتركش لو بدي أرجع عمرها حجر وحجر، بحق طيبة وزمزم والنبي المختار، ما بعمرش الدين إلا من حجر عكار.
1: ولك روح، حتى عكار معش فيه حجار، وإذا لقيت حق الحجر بلوي.
9: يا أخوان القعدة هون مسؤولية كبيرة. صار خطر السكن بالبنايه يا جماعه، بالمقابل مش بسهوله فايدته ببيوتنا. انا بي عمر هالبنايه عكتافه، هيدا بيتي يا ناس، معقول اتركوا هيك؟
1: طيب وين بدنا نروح؟
11: مزبط، وين بدنا نروح؟
12: خصوصا انه البديل مجهول.
9: مش موجود بابا،
1: الدوله مش معترفه بحقوقنا.
14: خلاص من فل من هون ومنستاجر حاجه لمطرح ما كان على فراشه. لسبان
13: بلا وين
12: من عقليك، ساعتها ما بعود يسألوا عنا ابدا، بتحششوا انه دبرنا حيلنا وبتروح عرضيه.
13: معك حق يا الياس، اسا لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
9: على قليل يأملونا مصريات بترمين.
14: ما بتترمم.
12: بلا بتترمم.
1: وفرضنا بتترمم، منين بدنا نجيب؟
11: مزبط، وين بدنا نروح؟
1: لا لا لا، هالمره منين بدنا نجيب؟
11: عفوا، ومنين بدنا نروح نجيب؟
1: طلعت معيك.
9: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحال.
13: بلا مؤاخذة بس ما فيكم تضلوا مقصومين هيك، كلوا قلب واحد، قلب كله انفتاح وحماس. يلا
9: شو رايكم نعمل مظاهرة قدام مجلس النواب؟
1: وحدة تانية قدام مجلس الوزراء.
12: لنطالب بشو؟
9: بالترميم. بالتعويض بابا.
13: لازم يدعموا الاساسات اسا، الاساسات مخلخلة.
12: ما بصير يا شباب، لازم نتفق على شيء ولو.
9: خيي، أول مظاهرة بنعملها، عنوانها بتفتوا فينا.
13: مضبوط، على القليل باشروا بدرس الموضوع، وبعدين كل حد يسألوا حديث.
12: امشوا نروح على المظاهرة. يلا شباب، أبو رايد بتروح معنا؟
15: لك روحوا، روحوا روحة بلا رجعة. اتركوني انا هون عم احلم وحدي بالعلمانيه.
9: ابو رايد بنايه رح تقع، ما في دباب بالبيت.
15: وتوقع بلا هالعيشه من اساسها، انا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بتي. توقع عمره ما ترجع، كيف بعدها واقفه اصلا ما بعرف، كان لازم تهبط

0: discutăm, mă abandon! M-am ieșit! M-am ieșit! M-am ieșit!
1: للوس روح حبيبي روح. فيش تصوير, معناش عم بيصورك, معناش ليكشك اصلا.
2: بكره بيعلقوا لنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك ابدا, وبينسونا بعد جمعه.
3: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه
1: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه.
3: يا تمني يا حسن, عم تحكي فرنساوي؟
1: ليش مش عربي؟
0: نحن جماعه
2: مظلومين,
4: نحن جماعه
5: منسيين,
4: نحن جماعه
5: مقهورين,
4: نحن جماعه
3: حبلانين,
4: نحن جماعه
5: هدادين,
4: نحن جماعه
2: محرومين ومحرومين ومحرومين
1: محرومين محرومين محرومين محرومين.
6: مشان القافية ما كلكم طلع لكم ان ان ان, ما بقى لي الا محرومين. بس مشان القافية يعطيكم العافية.
7: عشرات المظاهرات والاعتصامات امام المشارج المسؤولة, والجهات المعنية لم تحرك ساكنا بموضوع خطا السقوط المبنى الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكاية الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
6: نعم, شو لا؟
8: المسيرة؟
6: شو؟
8: المنيرة.
6: قررت
8: يا شباب, جتني فكرة, مازال ما حدا لكشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا. أنا رأيي نعمل فضيحة.
6: كيف يعني؟
8: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شي عالمك شوف.
9: والله فكرة مش بطالة أبدا, بيطلع منك أنت أوكي.
6: إيه بس هاي التلفزيون.
8: هيا يلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
9: على ام بي سي منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
8: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
9: ال بي سي شاطرين ومحضورين.
3: ليش مش ام تي في شريعة على برنامج الايف؟ كتير كلاسي.
6: شو بقى الفيوتشر؟ شادي حالها اليومين, محضورة ببيروت ما اشبه شي. بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
8: إذا هيك التلونوميير محضورة أكثر بكتير.
6: إذا بدكم تعملوا سكوب ما قلكن إلا الأنبو أن. حط عالميين يصير مثقفات وكل التي اش دي.
8: مين بيحضر الان بي انو كحسان؟
6: نعم, شو لين؟
8: عم اقول انو الان بي انو مش محضورة دهوديك ولا لا؟
6: بعرف يعني ام بو ان يا حبيبي؟ الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
8: والان التاني؟
6: نصيحة مني انتبه على حالك. ليه؟
8: انا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي اياه يحضر الريبورتاج اكبر عدد ممكن.
6: ولا مين اكبر عدد ممكن؟ ممكن تلاقيه.
9: انا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
6: جديد؟ يس, فهموا شو يعني ام بو ان.
8: الان يعني

0: هنا راديو كوكبة
1: إنسانية وقبلوا تطوروا بتصير قضيتنا انترناشنال.
2: هلا ما بتقنعني إنه سي إن إن محضورة أكثر من الأنبوان؟
1: معلوم سي إن إن محطة عالمية إسها.
2: طلعت على التحويطة شيء؟
1: أكيد لا.
2: أي عالمية منهم؟ بعدين تعرف يعني سي إن إن؟
1: لا.
2: السي يعني سياسي إمبريالية، الآن يعني انتبه على حالك.
1: والآن الثانية؟
2: ها؟
1: والآن الثانية؟
2: نوتيفيكيشن، انتبهوا على حالكم.
3: أنا رأيي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا أوفر أحسن نمشي معه وخلصنا بقى.
1: والله فكرة مش بطالة أبداً، بيطلع منك أنت أوكي.
3: وفعلاً هيك صار، في كتير تلفزيونات هم هالموضوع، إجوا صوروا البناية وأخذوا أحاديث منها. هيك الخضة الكبيري لما أهم برنامج على التلفزيون قبل إنه يعمل ريبورتاج كامل مفصل وطويل، مدته ساعة عن وضع البناية وسكانها. إجا الفرس ساعتها والرنن واحد الشهود ليوصل صوته مع أهم إعلامية على الشاشات. جاهل غندور
1: يا شباب، لازم نعمل انتخابات جديدة. ما فيش جاهدة غندور تجي وتلاقينا دقة قديمة. مجلس بناية عمره فوق 40 سنة مش مضبوطة.
3: وعلى استشارات وحوارات وقوانين رايحة وقوانين جاية قررنا نعمل انتخابات سريعة، لأن جاهد غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير ب5 شهر، فاضطرينا نعمل انتخابات ب4 شهر. ولوايح تخبط لوايح وانخلط الحابل بالنابل وطلعت النتيجة على ما يلي:
1: الرئيس خينا الياس، نايب الرئيس خينا عمر، نايب الرئيس خينا حسين.
2: الله أكبر.
1: أمين الصندوق خيكم ضلال، يعني أنا أمين السر خينا القولة،
4: بيكون جوزي
1: مسؤول الصياني خينا هاروت،
3: دير مرخات أدريان،
1: مواطنون ومواطنات أبو رائد.
4: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادي، ما طلعنا شي. سبت
2: عملوا NGO.
4: شو
2: NGO؟
4: شو يعني NGO؟
2: يعني شيخ المحشي.
4: لحن جد شو يعني؟
2: الآن يعني انتبه على حالك. جي جرب انتبه على حالك. والاو
0: انتو برفقة راديو كوكبة.
2: اصحيك ما تنتبهش على حالك.
1: مبروك صورة رسمية للجنة جديدة.
2: ما تنبصش كتير، انت طلعت الصوت التفضيلي.
3: خلاص قول مبروك وخلصنا.
2: بس تفضيلي شوي معاوزك.
5: وبدأت بناية جديدة للجنة جديدة، هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب.
3: وبدأت تحضيرات لاستقبال جاهد غندور، ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يوصل صوتنا للعالم أجمع، على أمل تحريك ضمير رأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهد غندور.
6: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا. انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه. انت حلم ولا علم؟ كتر خيرك.
4: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي. قضيتكم محقه ولازم يتضوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تاجيل.
6: دعيكي الياس مارون رئيس لجنه البنايه.
4: تشرفنا.
6: حضرته السيد عمر محمود نائب رئيس لجنه البنايه.
4: تشرفنا.
3: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا. باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
4: وانا كمان.
6: سيد طلال معروف دين الدين،
1: عميل صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني.
4: اها.
1: مبلغ بقدك مهيوم، قد ما الف وقد ما دور، برنامجك جدا محبوب يا سيد جاهد غندور.
4: يطول عمرك.
6: السيد حسين علي احمد حسون.
2: اكسوسني اكسوسني، اني نائب نائب نائب نائب رئيس لجنه البنايه.
4: مرحبا، كيفك صفا؟
2: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته. يعني أنا اليوم فخار ومبسوط وسعاد لدرجة يعني سامعة باللوتو؟
4: إيه أكيد ولو.
2: أنا اليوم كأني ربحت لي نصيب لأني بطعش لوتو حسب مش منيح باللوتو. يعني فرحتي واصل لأرعته. أنا الحمد لله شعر كسيف خصوبي لا يعلم مثل ما أنك شايفه.
6: شكرا خي حسين.
2: وأنا بعتبر حالي اليوم بلحظة تاريخية، اسأليني ليه.
4: الله يخليك.
2: لا اسأليني ليه.
4: ليه؟
2: ليه شو؟
4: شو كنت عم تقول؟
2: نسيت، اسأليني ليه.
4: ليه شو؟
2: لا نسيت.
4: ليه؟
2: من الوحش تاعك.
6: الله
2: عندك وحش ما شاء الله. أول ما دخلتي أنا دغري فوناست كنت بدي أضوي الوطن أنا إشعاع.
4: مهضوم.
6: شكرا خي حسين.
2: واني من اشد المتتبعين لك. ها انت حرام تكوني بهالبلد.
4: الله يخليك.
2: انت حرام تكوني ما بعرف وين بال بال بال بالانبوان مثلا، ولا لا تكسري الارض تحت جريتك.
6: شكرا خي حسين.
2: واني مستعد فوت بالوسطى مع الشباب، بعرف سكورتي على الباب فوت من الباب العريض.
4: شكرا بس انا
2: مش مستعد انه شيء او شيء. انت حرام تكون تلفزيونات عم تتنتشوكي.
4: عم شو
2: تتنتشوكي؟
6: حسين في صف وراء.
2: واني رقمي 70 70.

0: سبعان 71 07 اتصلي في وقت الملك، لا تستحي. الصبح الظهر عشية اتصلي قبل النوم، اتصلي بعد النوم، اتصلي على الترويقة، اتصلي كل دقيقة. بحية موسيقى دووري دووري أني عالسمع،
1: دووري دووري أني عالسمع.
2: يا حسين
0: تاخدي إيميلي؟ أيدي عندك هوسين أش أو أو أو أو أش أش أو أو أو أو أش أش أو أو أو أو أش أس أس أش أو أو أو أو أش أس أس أت أمبو أن دوت كوم. أنا مسطر على شوي كله، أنا شو بتعوزي أنا بأمرك؟
3: شكرا سيد حسين خجلتني.
0: في ياخد معك سلفية صغيرة بمستوفيال وليه؟
3: اسم الله شو عندك وليه؟
2: لا لا لا أوعى تعدوا، عندكم تسع أولاد.
0: بدي أسمي هون
2: مش ضروري،
0: وأني هلا حبلي مرتي بالخامس.
3: اسم الله شو معها بنت أو صبي؟
0: لا ما هيك بيسألوا، بيقولوا مع بنت أو علي.
3: لذيذ، كل شو بتصوروه عم يحكي كتير لذيذ.
0: لا ما كنتوا عم تصوروا؟
3: لا
0: بدك ارجع عيده.
2: لا لا دخيلك لا.
3: هلا بعد شوي بناخذ معك حديث مطول.
0: مطول مطول ها مطول هون انت.
2: خيفينا نسلم على الصبح بدك تاخذ دورك ودور غيرك.
0: واني ما اخذت السلفيه بس عامله مثل اباشار.
2: شو؟
0: اباشار.
3: كنت شو؟
0: قولي خلي لي هالسرير برجع بقول لك شو بتعوزي اني.
2: خلاص خلصنا بكار. السيد نقول أغنيادس أمين سر اللجنة.
3: شرفنا.
4: أهل وسهلا سجاهد، أنا نورت الحي.
2: مدام توس جوانا بخعزي.
3: بخ عازي بخ عازي ملك عازي. Je n'aurai jamais pu penser à l'éventualité d'habiter cet HLM. Ma maison paternelle était achrafillée et dans le corridor des 7 grandes familles. La seule et unique raison pour laquelle j'ai consenti à habiter là, c'est bien parce que mon mari l'a hérité de son feu père et qu'il a un lien affectif avec cet appartement. Cet immeuble représente pour nous un symbole patriotique à ne pas négliger. Nous pourrissons là pour cette unique raison, point final.
0: واني هي عم تمشمله.
3: لا بعرف فرنساوي.
0: والله شو عم تقول؟
3: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه، مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكوريدور بالاشرفيه.
0: بالكوريدور؟ هلا اهلك قاعدين بالكوريدور؟ مش حرام علي طولي عليها تقعد بكوريدور؟
3: كوريدور يعني المربع الذهبي.
0: وعشو شايفه حالك ولي؟ اني اهلي قاعدين بالمربع الامني. مربع
2: هاروت دل دريان
5: درمولو خاتا دريان
2: درمولو مانا مانيان
5: درمولو خاتا دريان
2: درمولو
3: درمولو خاتا دريان. تشرفنا
2: هاروت، مسؤول الصيانة عنا وعنده محل بسترما بقفل بناية.
5: كتير متشرفة بحضرتك أنا.
3: وأنا متشرف بحضرتك، متشرفة بحضرتك، متشرفة بحضرتك.
0: لمي الشراشف يا زينب.
2: زينب مدام طول السيد حسين.
6: بونجور
3: بونجورين.
6: تسلمي لي، ليه مبسوطة هيك؟ قدك ليش بالتلفزيون؟
3: لا بس أنا عندي الغدة بتفرز بالعكس.
6: وأنا كمان الغدة تبعك بتفرز بعكسك، وإذا ما فرزتش حسين بيفرز لهي.
0: بعجبك بالفرز، أنا فراز على التالي يعني. حدا بحب ينفر الشيء؟
2: مدامتي وولادي مهربون عند بيت عمي ببلوني، يمكن توعي بلي بلحظة ولحظة، بس أنا ما في يخل البيت لعدة أسباب.
3: عنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل.
7: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعة وربع من الأكتيفيتي، ممكن تصوري عم تعزف بيانو؟ كتير تالنتيو بالبيانو.
0: اسم الله عليه ملتزم الدور.
7: شو بدك فيه؟ بيعزف لاباخ، موزار، شوبان، فيفالدي.
0: بدي اطل الصبح لك علوش.
7: أكيد لا.
0: إيه ما بيعرف شيء.
3: حلو، بركي بناخده عم يعزف بأول الريبورتاج ونقول إنه هالطفولة البريئة وهالفن الرائي تحت تهديد تشوه حيطان البيت من أثار الإهمال والفساد.
0: إيه بس سموه عم بيدوق ممكن يتبان وتخبط بهالتكة.
3: تزي فو؟
0: تزي شو؟
3: فو؟
0: فو بعرفها بس تزي شو؟
5: أنا كمان صلح عيلة موسية. عيلة كله بيرجع شيء من الشغل. ابنه أول عنده محل كيب برش حمود، ابنه الثاني عنده محل كيب.
3: وين؟
5: برش حمود. ابنه الثالث كمان عندك محل برش حمود.
3: محل شو؟
5: كيب.
2: يا ليت بتشرفينا عجنحنا لفوق لنعمل من قيمتك أنا وعيلتي.
3: إلنا الشرف، بنخلص ونطلع أكيد.
2: يعني بيكون من دواعي شغلنا ندوقك مدتنا.
3: أكيد.
2: مدتنا مدت مديني، طعمتها ما أحلاها، ولما تفض الحاقيني تعقدت الموقف يا.
3: شكرا شكرا.
5: مدامتي مروة، عندي ولدين بحبوك كتير، وليد وخالد.
3: يخلي لك ياهن.
5: خالد مشوس وعنده وليد، وليد مشوس وعنده خالد.
0: لا بس أسامي منوعين لشو واحد يحكي.
5: لك مين عم يحكي؟
0: أنا أسامي ولادي منوعين، بدك إيميلاتهم.
3: جاهزين شباب؟
2: سجاهدة، في مجال هيك محضرين لك بتغنية صغيرة، هيك من حواضر البيت، هيك لنقلك إياها على الوصلة. كتبها أنا ولحنها أنا.
3: عن جد شو مهضومين؟ رح يطلع وثائقي رائع. مضحك مبكي.
2: ايه الغنيه هيك نوع من الترحيب فيك.
3: حلو بنصور يلا
2: يا ريت. ما انا بالزمانات قدمت على صيد الفن على فئه المونولوج.
3: عن جد؟
2: ايه بس ما قبلوني. انت فتحت محل بالذوق.
3: محل شو؟
2: تيم. شو منبلش؟
3: وقت البدكن.
2: حاضرين شباب؟
1: حاضرين.

0: ميرسي بوكوك.
1: شو هالحلو هيدا؟
0: شفتي شو حلو؟
1: شو حلو روعة.
2: الله يديمك.
1: فعلا ما أشتركن.
0: شفتي شو شاطرين؟
1: ما أشتركن بالغنانة.
0: ما كلنا يعني في ناس أحسن من ناس، بس أنا صوتي سوبرانو هو صوته تنور. إذاك شو اسمه التالت على الحياد؟
2: ألتو.
0: ألتو ألتو شوي بنقش على المخلوقة.
1: إيه بس شاطرين بالغنانة وبس.
3: كيف يعني؟
1: يعني ديركن على الشعرات بالهواء وغنانة ما بتوصل لمطرح.
2: شو المقصود يا ست؟
1: المقصود إنه كلكن بتبكوا على الأغاني الوطنية وبتنوحوا بس يستحيا قطعة سما. وبتتوحدوا على الشعارات الرنانة وبس تحز المحفوظية كل واحد بيرجع على مربضه.
3: وين بدك نرجع يعني؟ ما فينا نرجع.
1: شاطرين بالحكي وبس. بتتغنوا باللا طائفية وبالوحدة الوطنية وبتصفوا كلام موزون على القافية وبس تخلص الغنية بيخلص كل شيء معه.
0: إذا بدك نرجع منغنيها أنا ما عندي مشكلة.
1: أنا ما بدي تغنوا بس. بدي تحولوها لفعل. صار لي 3 أيام هون ما قدرت أخذ منكم لحق ولا باطل. كل واحد بيخبرني خبرية شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم إنكم خايفين توقع البناية على راسكم. وانا بقلكن خارجكن.
3: كيف؟
1: ايه خارجكن من ايدكن. انتو لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكن، بس طالما انتو هيك مشرزمين كل واحد فاتح حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
0: انو شو الالزام هالوعظة كلها؟ ما كنا قاعدين مبسطين عم نرندح وجو تاخي، ضروري اخر قبليك وسمت بدين.
3: شو تلميذ مدرسة نحنا؟
1: يا محلى تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجة، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم وبتدعوا العكس.
2: يا ست جاهده مش عم نفهم عليك. بدك ايه عم نعمله؟ مو باليت وتصوير واخد ورد وين ما هنالك ولك جوفادس كان خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
3: دم وشلتيلنا وسكتنا.
0: ايه والله شكوتينا كلنا ما عرفنا ليه.
1: قلت لكم ليه؟
0: عفوا اني كنت غايب عن الصف كنت عم مر بوعكه.
1: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائقي بعنوان انسان كبير. انه الانسان انسان بغض النظر هو مين؟ والدليل لون الدم. كل الناس دمها مثل بعضها.
0: لا ما كل الناس دمها مثل بعضها اسمحي لي فيها.
1: بلا والدليل بعتنا اندميت للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
0: ايه بس هي ما وقفت على اللون. انا اعمل لك عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص
2: ما حق،
0: وعندك ناس التعصب بدمها.
1: هيدي بدمكم كلكم.
2: لا في ناس اكثر من ناس.
1: لك حتى بالدم ما تكون تفرقوا.
4: روقي لا فار دمك.
1: لا انا ما بصير هالحكي. نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز. صحيح انكم بلا دم.
0: ها شفتي
3: نشفنا لها دمها.
0: مثلا انا دمي ا بوزيتيف، زينب مرتي او، 4 من اولادي ا، والاربعه التانيين كمان
5: ا.
0: لا ايه ما في اني كله ا، واللي على الطريق كمان ا. لكن من الرجال بالبيت ما بستهضموش. هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع بس ما يكون سلبي اني سلمي ايجابي. ها
1: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
0: بجسم مين؟
1: ما خصت.
0: لا دميتي هو بدي اعرف لمين راحوا.
1: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
0: وانا عم يسرحوا ويمرحوا مين المستفيد؟
2: وانا كمان فضل يكونوا راحوا بدميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
3: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن
2: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بيصيرش مي.
3: ايه والله انا ما يكون دمي احلى واحد ما بيحب فالموسيقى. بابا نحن الموسيقى بدمنا لان
1: سوري بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم. ما هيك؟ لا
2: لوين راحوا؟
1: على مستشفى المقاصد.
2: شو؟ لوين؟
1: كيف تبعتي لي دمتي لهونيك؟ مش حرام عليكي؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصل اوروبي، اشتاق للثقافه كثير عالي في بلدي ال سنوبيس مترصات رصاصات. ما يكون راحوا لحدا ما بيعرف قيمتهم. مون ديو كال كاتاستروف.
0: اني ما فارقه معي. مهم يكونوا راحوا دمتي لحدا ضد العدو الصهيوني، والا بيكونوا دمتي راحوا هدر.
2: الدم عندي عالي يوصل 19-20 اوقات.
1: ليه بقى؟
2: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما ضق الكوز بالجره بيدلوا علي. بحس انا بيضه الميزان وخدايش هالبيضه بدها تعمل ضغط.
0: المهم ضغط القلب.
2: قلبي ما بوشي وقاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معوض على الضغط فوق.
1: اوه كالموفيزوتال. شو هيدا؟
3: هيدي ريحه المجارير.
1: اف كثير قويه مثل العفونه.
3: هلا انا شميتيها صارها من امبارح عم تهفف.
1: وين عايشه انا؟ وين اختي بلندن على ويستمنستر سكوير واختي الثانيه بالساسيه بوجه توريفيل وانا مدفونة هون.
0: تور شو؟
2: توريفيل يعني برج ايفل.
0: وعشو شايفي حالك وليه؟
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: انا يا اخي قاعد ببرج البراشنة. كفي عندك برج ايفل عندنا برج البراشنة، عندك كوريدور عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي عندنا مربع امني، ما حدا احسن من حدا يا مدام.
1: الله يسعدني عليكم. انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزية هالبنية وبفرجي وضع الصعب. واللي حمسني اكثر شيء على الموضوع انكم مختلفين عن بعض وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبه. كيف فيكم تكونوا نموذج رائع للإنسانية، مثال للعيش المشترك؟ وهيدا كان هدف الفيلم، لكن للأسف طلعتوا من هوية التقوقع وأنصار المذهبية العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظرة المتخلفة للمختلف.
0: هفت الريحة منيح، سكروا هالمجرور. الله
1: بحب طمنكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنية رح تضل بخطر، ما بتعرفوا اي ساعة بتقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
0: في يعني ابقى خبر يعني بسقبة ما اكون هون على الوقعة وتخبر بعدين على رواق.
1: يعني انا مش عم بمزح.
0: واني كمان.
3: شو قصة ست جايدة نزل فيها نشر من عبقرة الصباح؟
2: نحن كانونا بيعتلنا مضيعة، ما كانوناش بيعتلنا كانت مواعيد.
4: يا محلى ابو رائد.
1: مين ابو رائد؟
4: جارنا كنت في بطل وبصانة وعزة.
1: وين ساكن؟
4: هون هاني شقته وانا بلكونه.
1: وليه بيوعظكم؟
0: مجاكرة.
1: طب ليه ما انه معكم هلا؟
3: ما بحياته كان معنا ولا عرفنا شو ميوله السياسية ولا دينه ولا طيفته حتى، وكل ما نسأل المذهب بقلنا انا مذهب الانسان،
4: انا طيفة الوطن،
2: انا ديني الاخلاق، قاعد فوقه مش طالع منه شيء، كان يروح يقعد بالحمرة بشبابه، من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت،
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
1: ما عنده اولاد؟
4: اولاده كل واحد ببلد، هشتوا لبرا، ان ما فين يعيشوا الا تحت راية العلمانية، طالعين لبين.
1: وينه بدي اتعرف عليه؟
3: ما تتعذبي ما راح يفتح لي.
4: انطر شوي هلا بطل، بيفعنا وعظة وبفوت على النوم، صار ترمو.
1: حمستوني، في امل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش شو منا.
1: ما بعرف شو الحل معكم.
0: غريب بعد ما استسلمتي.
1: مش معود استسلم بسرعه.
0: بس نحن جبناك لتوصلي صوتنا للمسؤولين تلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بكومونتير وصرنا مسلين تحت امرك، ولك تيابنا ما خليتين نغيرون، ما بدك تغيري الركار.
1: ركار.
0: دكار، صرتي بدك تحولي الموضوع على درس بالوطنيه وباللا طائفيه. نحن يا مدام هالشيء معشعش فينا كلنا، فيكيش تسحبي من الضحاها. الطائف هي بدمنا كلنا، انا عم قلي.
1: ايه بس ما عم بفيدكم هالشي ابدا، بالعكس عم برجعكم لورا، والدليل ليك حالتكم كيف صارت، بين لحظة والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين؟
0: ما الحق علينا حق على جمال باشا.
1: مين؟
0: جمال باشا السفاح.
1: جمال باشا العثماني ما غيره؟
0: يسلم هالتم، نحن يا مدام الارض واللي حواليها صار لها 500 سنة بلا دولة. جمال باشا حطنا 400 سنة بالفريزر. لا خلينا نتعلم ولا نتطور ولا نقب راسنا حتى. حسسنا انه الارض مش إلنا، صرنا مستاجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده، سخرونا بلدنا، صار واحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب الستره،
2: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
1: وبعضنا لهلا منكنس ونمسح بيتنا 7 مرات بنهار ومنكب الورقه بالشارع.
2: الشارع منه لالنا، الشارع لالن.
1: مين هن؟
2: حي الله.
4: بقفض مغنى في خليه اسمها لا انتماء.
0: بغيت طلع يا عم تيلنا كل زل وتبعيه وقهر.
1: هيك لشوف
0: مين ما اخذ امي بصير عمي، ايد ما فيك تعض ابوسه ودي عليها بالكسر، الشاطر ما يموت، الهريبه تلتهي المراجل، بعد حماري ما يموت حشيش، 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه، كلب المير العز للرز والبرغول
5: سنة حاله.
0: شو منتظرة من هيك شعب يا مدام؟
4: أيوة خي حسين.
3: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابة، الله لا يوفقك جمال باشا.
1: كتير حلو اللي قلته.
0: شفتي شو حلو؟
1: طيب ما زيكم عارفين شو القصة، ليه ما بتطلعوا منها؟
2: فكرك هاد سهلة يا ست جاهدة، الموضوع بده وقت.
1: قد ايه وقت يعني؟ ولاي متى الوقت رح يضلنا تركوا؟
0: حياة الخلائق جاي تحلي مسئلة الشرق اوسط تحت هالبناية، شو دي بلتفتوا فينا وخلصينا بقى؟
1: انتوا بدكم تساعدوا حالكم قبل ما حدا يساعدكم.
0: رجعنا من الاول معك.
2: سجاهد مش الحال. قلت لك صورتين قريبين للبناية، والله دورت زاوية زاوية للايتون، طلعوا بالكمانديد حد دريس وار ولا الكانسول.
1: عظيمين. هي اي سنة؟
2: 48.
1: وهي اي سنة؟
2: بعتقد بال 76.
1: شكرا عقاب.
2: عقاب.
1: عفوا ما تخزني.
2: العفو. سجاهدة انت ما عرفتيني مظبوط، حضرتك مرة صورتي معانا ريبورتاج للتلفزيون الأوروبي بس ما بعرف ليه ما انعرض لسا.
1: ذكرني وين؟
2: بذكر كان اسم الفيلم إلى متى.
1: فيلم عن حق العودة ما هيك؟
2: يا عيني عليكي، عودة الناس حين أم كان.
1: ايه بتذكر منيح.
2: ايه انا اللي قلتلك وقتها ما تحلمي بالموضوع مش على ايامنا.
1: ايه بذكر.
2: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجملة بالمونتاج.
1: وفعلا خليتها.
2: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض ما هيك.
1: هلا مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا.
2: لكنه لها بعضه، يعني اذا البناية وقعت انا وين بروح؟ عنو بلد والله شبعنا فتل. اخي لعرضك شهلي بالموضوع، انا ما في يترك هون بنوبها، ما عاد حدا يستقبل لاجئين بالايام، بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
1: ما المشكله انتم عم تساعدوني، ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض، كل واحد برايي دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
2: ولك انا مطوله.
1: طالما مطوله رح تضلوا قاعدين تحت الخطر والبيعه الله.
2: لك شو بدي لحق يلحق والله طلع دينه منا.
1: يلا شباب حضروا لي حالكم للمقابلات، مين بده يبلش؟
0: اني هون اني هون.
1: جاهز للمقابله يا حسين؟
0: اني خلقت جاهز، انبور انردى.
1: طيب طيب يلا ركبوا له المايك.
0: لحظة لحظة، ركبوا له شو؟
1: المايك.
0: وين بك تركبوه؟
5: من ورا.
0: نعم حبيبي،
5: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
0: ليش صوتي ما طالع؟
1: مشان الكاميرا.
0: اه، وكيف بتركبوه؟
5: حط لك يا ورا ومده لفوق لحد رقبتك.
0: والله بيوصل لفوق. عم وين في منه هيدا؟ بس لنوسع واحد يعني.
5: هيدا ياباني.
0: ياباني وطوال؟ مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه، بتصير يعني.
5: لا ياباني طلع، ميد ان جابان.
0: منو؟
1: المايك.
0: مايك حق بس نقصني ياباني وطوال.
1: حسين
0: شو؟
1: هلا مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي، وضع البناية قد ايه لها هيك، شو الخطر ممكن يصيبكم، عيلتك كم شخص بيصرف هالشيء، كل هالاخبار.
0: عم يزكزكني.
1: وكون على طبيعتك مثل ما انت بعفوية.
0: عم صوره؟
1: يلا بلش.
0: نحن في هذه البناية اكلين بالصرماية، نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ لأننا مواطنون بسطاء لا ظهر لنا. لماذا تتنتشوننا؟ لأننا صامتون لا صوت لنا. البناية مشققة، شق يلاقي شق، وأنتم كالأصنام لا تحركون ساكنا. أما النشو
7: ناهيك عن النش،
0: بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا، سقف منزلنا اختفى، التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا أن أفتح برنتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكات: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاقي في المدرسة مبحبحان، بيوتهم مكيفة، تخوتتهم دافئة، ونحن تختخنا في الرطوبة؟ أين العدل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوزك يا ولد، صد بوزك. أحك ستكلم باباك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعدل ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما، واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي، لكني مقهور. أني ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي، ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصغص في حلقه: بردون بوبا. اغراورقت دموع في عيوني، وقلت له: نم يا بوبا، ولا ما تسمعني حسك، احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة، وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
1: وطوا صوتكم انعبروا بدنا ننيم.
0: ونمنا على أمل بغد مشرق دون رطوبة، ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي، عشتم وعاش الأمل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
1: مش عاطل. بيتاخد منه كم شغلة بس ما لك حق تضرب ابنك.
0: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب لأن
1: يعطيك العافية. ما حبيت أطشك بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
0: مشان فضائيات الدشو. مدام جهادة مساء استفردنا فيكي، حاب أسألك هيك كم سؤال بعفوية يعني.
1: تفضل.
0: جهادة غندور ما؟
1: أيوة.
0: غندور من وين من غير شرب؟ حس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
1: أنا لبنانية.
0: لا شو عم تحكي؟
1: ايه؟
0: لبنانية من لبنان؟
1: نعم.
0: من أي منطقة تحديدا؟
1: ليه بدك تعرف؟
0: معلومات عامة.
1: من البقاع الغربي.
0: من البقاع الغربي والنعم، بعدنا محلنا. من وين من البقاع الغربي؟
1: من البقاع الغربي.
0: من أي ضيعة تحديدا؟
1: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
0: حواري ضيعة حلوة ما هي؟
1: كتير.
0: هل فيها جامع بأولها؟
1: فيها جامع وكنيسة.
0: مختلطة الضيعة يعني؟
1: ايه؟ فيها مسيحية وشيعة وسنة؟
0: كمان؟
1: ايه؟
0: وانت وين بيتك؟ مالت جامعة ومالت كنيسة؟
1: بالنص.
0: مسقبتيا كيفية بس لتحرصي فيي بعد يعني.
1: لا عنجد بيتي بالنص.
0: لا بس ما هو حلو لشان واحد يحكي. طيب الوالد شو اسمه؟
1: كمال.
0: كملت. والوالدة؟
1: عبير.
0: والنعم عندك اخوة؟
1: فؤاد وليد ومروان.
0: عم شو هالاسامي الضبابية؟
1: شو تحقيقك حسين؟ يصير فيها أسئلة.
0: بس معلومات عامة حابين نتعرف، لأنه غندورة عائلة مش معروفة كتير يعني.
1: بلا معروفة.
0: مش معروفة شو هي، شو أصلا، من وين؟
1: أصلا من الحواري
0: والنعم. طيب مدافنكن كيف، جرار أو تحت الأرض؟ هذا ركتك فيها، هات لشوف، جرار أو تحت الأرض؟
1: لا بالأرض.
0: الله أكبر الله أكبر، قولي هاي بلوة.
1: إيه؟ ندفن بالأرض ومنحط بلاط على الصليب.
5: لا إله إلا الله، كيف؟
1: نحن هيك بالبيت عاملين وحدة وطنية.
0: رجعنا من الأول.
1: شو بدك تعرف حسين؟
0: يا أختي بالعربي المشبرح، أنت مش جماعتنا ولا لا؟
1: كيف يعني؟
0: يعني مسلمة ولا مسيحية؟
1: وضروري هالشي؟
0: هالشي ضروري.
1: ليه؟
0: معلومات عامة.
1: وإذا ما قلت لك؟
0: يعني مسيحية بدينك؟
1: لا مش مسيحية، أنا بآمن وبصلي عادي، مش ضروري أنتوا بديني عجبيني.
0: طب كيف بتصلي، على الواقف أو على الراكع؟
1: على الراكع.
0: الله أكبر.
1: والمسحة بإيدي.
5: لا إله إلا الله، مسحة شو؟
1: مسحة صلاة.
0: تاعنا ولا تاعو؟
1: تبعنا.
0: لك مين أنتو؟
1: ضروري. شو بغير إذا قلت لك؟
0: لا بغير كتير، وينك وين؟ أنا بكون براي هيك بتقول جارتنا.
1: محظوظ.
0: طيب لمين بتصلي؟
1: لا الله.
0: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
1: وبس؟
0: بس لا الله. ما بيصير في شي غلط.
1: لا غلط واحد يصلي لا الله؟
0: أستغفر الله، بس إنه من خلال مين؟ ما في وسط أو شيء يعني أو. انه ايديك وقت الصلاه كيف اتجاهن هيك يما هيك؟ تستعملي ايد وحده
5: ولا الايدتين؟
1: بستعمل الايدتين.
0: الله اكبر.
1: وبولا بانا التي في السماوات.
5: لا اله الا الله.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: ايوه.
1: ولا تدخلنا في التجارب.
0: رجعنا.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: امين. بس ما فهمنا شيء.
1: وانا رح خليك تفهم.
0: الا ما افرق، وين بدك تروحي؟ وراكي وراكي والزمن طويل، اطول من المايك تبع الياباني. انا عم اقول لك،
1: بتعرف انه كلكم سالتوني نفس الاسئله؟
0: بحياة الله.
1: ايه، عمر والياس وطلال وهاروت وجوانا كلهم اخذوني على جنب، بدهم يعرفوا، ولا حدا قدر يعرف.
0: طيب ليه نستسي؟ حلو الوضوح.
1: انا حره، ما بدي اقول انا شو سلوكي بدل علي.
0: صراحه سلوكك هون مضيعني شوي، يعني ساعه سلوكك لغبار عليه، ساعه سلوكك مكمخ شوي.
1: انا مواطني وبس.
0: واني مواطن
1: وبس.
0: لا ما بس، هلا اني مثلهم.
1: كلكم مثل بعضكم.
0: بحيات الخلق. هلا الياس مثلي
1: وعمر
0: وطلال
1: وجوانا.
0: هلا اني مثل جوانا.
1: بس هنيه ايه؟
0: ومثل حجنولا
1: اكيد.
0: لو شو جاب لجاب شايف كرشو.
1: بس عالكم قد بعضكم، وكلكم غرقانين بالتعالي وبرفض الاخر.
0: والله اني ماني رافض حدا، هني رافضيني.
1: وهن بيقولوا مش رافضين حدا، التانيين رافضينه.
0: مين التانيين؟
1: هن.
0: كنت رح تضيعيني ضبيناتي.
1: بكره الحشر بس يوقع عراسكم، ما رح يميز بين واحد وواحد، ولا رح يسالك شو دينك ليحيد عنك.
0: لا بس بتفائلي كتير حضرتك، شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
1: يا عذرا.
0: شو قلتي؟
1: عم قول يا عذرا نزت.
0: أفرناكي أفشناكي، عرفناكي أنت شو؟
1: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لكنت رح تهدي لي أعصابي مثل هد البناية.
1: ما خصك أنا شو؟ كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفيلم بقى بالفوت الأوان.
0: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط؟ بس لنستقبله على الفوتة.
7: ما تعطى الوهم، هذه شعب من العمود الأساسي وقعت على السطح
1: يا حبيبي.
7: البناية بلشت عليها من زمان، كل شعب بتوقع بسند فيها خيمتي.
2: حسين
0: شوف ايه؟
2: اجتماع طارئ للجنة البناية.
0: خير؟
2: عم احكي انا وياسر وطلال، هالشغلة ما مرتاحين لها.
0: واني كمان
2: مش عم تعترف شو هي.
5: لا بقى شو السر؟
2: اكيد في عنا بالموضوع.
0: ما تكون شي يهودي وبدك تقول
2: عفيك. معقول تكون دسوسة فيتي بيناتنا لتخفنا ببعضنا
7: اكثر من هيك؟
2: أنا برأيي نراقبها مزبوط حتى لنقفر نواياها المستورة ونتغداها قبل ما تتعشينا.
0: أنا تغديت سبق وفضل.
2: صار هالثلاث أيام هون، حلو يخلص الروبورتاج بقى.
5: كان أوف فرانس كان خلص.
3: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
2: يبحبش؟ منين جبتها هذي؟
7: ولا أنا ما بعرفونه. تعشي يعني بحبش؟
3: معلوم يبحبش يعني بالأرمنة بخرمش تجيجور.
7: خلينا عم بحبش.
2: بس انا برايي نتروى شوي قبل ما نحكم عليها، بركي البنت نيتها صافية وفعلا متحمسة لقضيتنا.
3: قال له بيقول مثل بابا روق، خدي وقتك، مفتاح الصبر لقمة.
7: هيديك البطن
3: رح طق لاعرف شو دينها. ولا كانت قلة
2: لعبت بأعصاب لعبه، وما كان يطلع منها علامة صغيرة.
0: بس انا بقول انه غندور من جماعتنا.
7: لا بقى، لا مش من جماعتنا.
0: من جماعتكم بتصير تشيكلس. نحن عنا الغندور.
7: مش من عندك عنك تخي حسين.
0: دبروا دبروا انا اعمل.
7: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم بيصور؟
2: عفيف
7: كل الوقت؟
3: حتى هي وعم تستنبشنا هو عم بيصور.
7: كأننا ناوي تعمل من وضعنا سكوب
8: وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
9: ابصر شو في براسها.
2: نبي تشرشحنا يعني.
8: في ناس نزوم، خلينا ننطر ونشوف.
9: مزبوط بابا، المثل بيقول ما تقول فول لا يصير بالجرة عتمة.
2: هيداك المكيول.
9: انا صراحة تعبت، يا ريت في حدا يكفي الحكاية عني.
2: هاي تسلمني.
9: تفضل.
2: وباقي جاهد يا غندور خمس ايام عنا، والكاميرات اللي معها ما وقفوا تصوير. كان بدها تاخذ الواقع مثل ما هو، رغم كل الظروف اللي عم تواجهها. عدم تجاوبنا، خلافاتنا من بعضنا، والريحة اللي عم تهف من وقت لوقت. ولحسن النوايا بعتت خبر سريع على الوكالة الوطنية. بركي هالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين. وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال:
10: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
11: طيب.
10: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
11: طيب.
10: ولفينا حواليه. نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بدكم تضلكم لافين على بعضكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما خلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسة هالملف وما لف لفيفه.
11: هاي
2: بس للأسف مثل العادة بقى الحكي حكي، والملف بقى ملفلف بالجرور وما حدا ارتفع صوبه له ولا ما لف لفيفه. لأنه منطقتنا منطقة حرة مش تابعة لأي مسؤول انتخابيا. لكن جايدة غندور حضرت لنا مفاجأة كبيرة، أخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل، وطبعا ورا الكاميرا حكينا على راحتنا.
12: اخي يعني ما عندي مشكله، الياس جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش مع بعضنا، كل واحد بيفكر بطريقه متعصبين يا اختي.
8: خيي انا ما عندي مشكله، عمر جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش سوا، كل واحد بيفكر بطريقه متعصبين يا اختي.
2: خيي انا ما عندي مشكله، طلال جاري وحبيب قلبي،
8: بس فيناش نعيش سوا،
9: كل واحد بيفكر بطريقه بابا في تعصيبه.
1: جوني اوكا بروبليم زينب ما فازين بالفري جولم بوكو مي اون بو با habiter ensemble vu que nous avons deux vies, deux mondes, deux cultures totalement différentes.
13: وأنا نفس الألتي بس بالعربي. حبي كد الدنيا بس بتنتعش.
2: وزين الكاميرا بيتغير الحديث وبيقلب 360 درجة.
12: نحن كل عمرنا عايشين مثل الأخوة هون، ضربة كف ما صار في بالأحداث بين بعضنا. شو هالطائفية هجيبولنا إياها بالبراشوت؟ عايشين سوا ما أحلينا أنا والياس، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التفتير. حبيبي للوس، جيف مي أ كيس بوش أبوش.
8: أنا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي. ما بحياتنا سألنا عن دين أو طائفة، ما عنا منها نحن عايب.
9: حبيبي يا حج، طول عمنا منركب شجرة عناوال، بتسحر عنا برمضان.
2: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلعة وحدة أنا وطلال. هيدا خي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدها تجي نتفت مذهبية تخلفني أنا ورفيق العمر؟ أعوذ بالله.
8: كل عمرنا وحدة متكاملة وما حدا مش قادر يفرقنا، هيدي ميزة بلدنا بتنوعه.
11: معلوم.
9: مزيدكم.
11: معلوم.
9: بعيشة المشتركة.
11: طبعا.
1: يلا. Je suis très flattée d'être la sœur de Zainab.
13: Ani, نفس الأدب بس بالعربي. اسلم لي أكسنتك أني.
1: كات. ما أشتركن قدام الكاميرا.
12: شفتي شو شاطرين؟
1: بس تحب لكم إنه ما كنت عم صور هلا.
11: شو؟
1: صورت للتون قبل بدون ما تعرفوا.
2: لا بشرفك محيون.
1: ليه بدي محيون؟
2: لأنه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومأمنين بلبنان الحقيقي.
9: ولبنان الحقيقي جاي.
12: جاي بس هالآن بعشقة عضبية، شفتي لو بشغلوا بجسر جلد داب بيصل أسرع بكتير. أنا عمل لي
1: اف شو هالريحة المقرفة هاي؟
13: هيدا المجرور رح الموت. اف
9: فعلا هالريحة ما بقي انت مدري من وين هيدا طلعة؟
1: من هون؟ منكن؟ هيدي ريحتكن؟
9: نعم
1: ريحة العفونة تبعكن.
9: ست جاية زوترين ساكتين ساكتين بس طفي حكايات. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من اول ما وصلت بلازم فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان شاء.
1: كرامتكن؟ اي كرامة عم تحكي عنا وانتو مش قادرين تغيروا وضعكن المرت؟
9: نحن شو قصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
1: ايه وغيروا لكم شي؟
9: لا.
1: وليه ما بتغيرون؟
9: كيف
1: المسؤولين مين؟ منكن وفيكن. بيشبهوكن وبيشبهوا ذهنيتكن المتخلفة. بيستعملوكم ليضلوا مساكين بكراسيون، وانتم من دون دف بترصوا عكاع المحسوبيات وبتتركوني ربحوكم جميلة بأقل حقوقكم.
9: هيدا البلد هيك، شو فينا نعمل؟
1: حاسبون.
2: هلا نحن بدنا نحاسب الكبار؟
1: مين صيروا الكبار؟
2: نحن.
1: فإذا مثل ما وصلتون فيكم توصلوا غيرهم. بس لا، بس تقرا بالاستحقاقات بيرجع كل واحد بلف على زعيم طايفته وبتهتفوا بكل وقاحة.
11: بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
1: طلعوا روحكم بلاش ملتكم، وبعدكم مستعدين تفدون بدمكم يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحدا عايزه. حلف بنية اللي انتوا فيها بسببكم، انتوا وصلتوا حلكم لهون.
12: مدام جفارة سؤال، انت لا مصرة تنزعلنا الحكاية وتحوليها لمحاضرة طالعة من خيرنا؟ سبق قلنا لك نحن بحاجة للمسؤولين.
6: انتوا برفقة راديو كوكبة.
12: انا كيف بدي اعلم ابني فوت بيع على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس اذا ما في بظهري حدا ومسنود؟ كيف
1: ابنك لازم يتعلم ببلاش اصلا، وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليرة، وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس اذا محقوق.
12: واذا مظلوم
1: ما بيفوت اصلا على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
12: ولا دوري كبير انت وفلت منيح، اني لو عارف هيك ما خليك تحكي هالقد.
1: اذا هيدا بتعتبره لد خليك تحت سقفك المفسخ بالريحه المعفنه وبلا الريبورتاج من اساسه.
2: لا لا لا شو هالحكي سجاده؟
12: خلص تركت روح
2: ستنا مش هيدا اصلا.
1: شو اسكن لكن اذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما بنكون عملنا شيء.
12: كم رختر تقريبا هزي بس لنعرف.
1: انت ما بحق لك تحكي اصلا، تبقى حط الكاس تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
12: عندي وحده هديت ليها زينه بعيد ميلادها، الا الله يخلي لها اياني، بس اني ما بحطها بتشوبني لان
1: وبرجع عملت حادث وشيت على راسها.
12: انا ما بعمل حادث، فرضنا عملت ما بيجي على راسي.
2: لك روح احسن
12: وتروحي، شو بدي روح وحده؟ تجي روح انا وياك.
1: اسمعوا اذا ناويين تضلوا على الطريق خلوني فل، بس اذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بامان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
2: شباب بشرفكم ما حدا زعل سجاده، ما هي اخر خلطوش طيب بشرفك الحسين بليز.
12: وياني معك شوي اليوم دخلان، بس عجبتني ترجيني بعد مرة بعدت لي زي متلاقي الله خليك للو سمو المعروف، بس هي زيت عمو المعروف أفكني بيجو إيشو شو إيشو شو أفكني جو شو عمو المعروف هي زيت يلا للو إيشو المعروف. اسرح سيرة شو بتريني نعمل مدموزيل منيعة؟
1: هلا قعدوا كلكن هون عايزتكن واحد واحد.
12: اخرتك يا حسين حرمي تتحكم فيك،
1: بدكن تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا بزعلوا بفل
12: دموزيل اللي عاملوا لعني نقال
7: ستة دقيت على ابو رعيد ما عم يفتح لي، حاطت عبد الوهاب يا مسافر وحدك ويبدو سارد عليها ما عم يسمعني.
1: يا الله كنت حابة ياخذ منه حديث. على كل شكرا عقاب.
7: عقاب
1: عد معهم.
7: انا تابع للصف
1: صف حدو
12: لا تقعد هون تلهيني عن درسي.
9: عد هونيك مش عم بيش عم تدولي
7: انت القاعدة هونيك احسن لك.
1: نوري حد حديني
12: هو مخصوص يا رب هونيك.
9: لا وقام لا حبيبي لا حدي
1: رولي
12: يعني تصوير.
1: اها
12: بداية تام بدي ابعد تحياتي لا من عمي مهدي بأفريقيا بدي قلو ان شاء الله بتمسك وتراب بيصير فيون بعيتي من عمي بعيت بدي غير موتسيك.
1: عد يا حسين
12: بدي غير موتسيك.
11: عد
12: بدي وصي عكاس.
11: عد
12: عكاسكوسة.
1: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
12: أنا علي. قلنا الوطن على العلم ما في عندك تلميذ بتفوق هون ما في.
1: ايه كفي.
12: ايه
1: وبعدين
12: الباقي الجايين
9: ملقوا عين الزمان سيفنا والقلم.
12: ايوه هيها
7: سهلنا والجبل. لا هيدي إني سهلنا والجبل ممت للرجال
14: قولنا والعمل في سبيل الكمال
15: كلنا للوطن للعلا للعلم
16: كلنا للوطن.
1: برافو
12: كفي يا الياس.
7: كفي يا عمر.
9: كفي انت
7: بعتقد بحره بره
9: مزبوط.
1: وبعدين
9: منذ كان الجدود لا يا زلمه
15: بلا في جدود.
7: لا هديك رمزه للخلود
2: شو تشيره وسجور.
7: لا شو قصه هي عندك دره الشرقين
9: بكير عليها
12: في ملء القطبين شي مطرح القطب الجنوبي تحديدا.
1: مزبوط فيه قطبتان
9: ولك لا هديك بحره بره وامر لبنان
12: اسمه عز وهدي
1: رفنيت سيرك مباشره مرير
7: عز غاب المتى هل اراك سالما منعما.
2: شو بس يا حبيبي عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني.
7: مظبوط
14: انا رايي نكتفي باول مقطع.
1: يا عيب الشوم عليكم مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطع
12: عشان بالمدرسه بيعطونا اياه بالصف الخامس.
1: ايه
12: واني تركت بالرابع والباقي تعلمته على تلفزيون لبنان بس سكر على 12.
2: انا كنت اعرفه بس نسيته عقله البراتيك.
12: دور تلفزيون لبنان على 12.
7: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطات تانية؟
12: شاس ايباش تلت الخياط.
1: والحلو كلكم بتوقفوا بس تسمعوه بس ما بتعرفوه. اذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم؟
11: انا
12: انا شايف حالي لاني من جذور شهمي اصيله. انا بنتمي لطايفه ابضاي ربت العدو الصهيوني وعطته درس للابد كل عمرنا حاملين البلاد من اي عدو سافر.
1: اها عمر
9: انا شايف حالي لاني من جذور عربيه عريقه بنتمي لطايفي راس حربي في قضيه العروبي قدمت لي كثير من اجل امي عصيمه واقفه بوجه العدوان الامبريالي الغابر. نحن عرب الحضاره عرب الاندلس صلاح الدين.
1: ليش
7: انا شايف حالي ومكتر
1: ليه بقى
2: الوطن. أنا بنتمي لطائفة جعلت هالبلد بمستوى بلدين أوروبا بالثقافة والعلم والتطور، كل عمرنا سبقين بالذوق والفن، وقدمنا فكر ودمنا هالبلد. لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسليك.
7: مبارح قلت هنيك
13: طلال
7: خلي تاريخ. نحن أساس هالبلد، جبل لبنان هو نحن وكم عنصر من إخواننا الموارني. نحن بحكمتنا حفظنا عبلادنا. أنا بنتي بلطايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للأوطان الأخرى، وكلنا قدوة بالوطنية، واشتركنا بالعمل من أجل توحيد الصفوف العربية ضد الطامعين لأرضنا.
13: نقولها
7: إثا نحن الأصل، نحن المشريين الأوائل. أنا بنتمي لطائفة بتشكل عمود فقري بصمود أبناء هالمنطقة وصمود العرب بكافة أطيافها ضد العامل الغربية على خيراتنا. نحن الجذور.
13: هاروت
9: أنا شايف حالي لأني لبناني أكثر من غيري. نحن من أصول أرمانية صحيح، بس أنا بنتمي لهيدا الوطن. أنا عملت هون بالتجارة صناعة فن موسيقى مسرح، هون خلقت هون ربيت وهون بدي موت. أنا بحب لبنان، هو وطني من دون ما أنسى أصلي. كل عمره أرماني شاطر ذكي ولبناني أصيل.
13: جوانا شو سؤالي؟ عشو شايفة حالك؟
17: ولا بدأ سؤال؟
13: اطلعي اسمعي حسي، نحن بيسمونا إليت ليه؟ لأنه نحن من غير طبقة. أنا بنتي من طايفة كلاس أريستوكرات، عملت من البلد فينومين. تخيل البلد لقط وراج عربي وهو من عربي فرانكوفوني. من ورانا سرقت من البلد لسويس دولوريون وصل العز للأبوجي. نحن الكريم دولا كريم، نحن السريز أبو جلقاتو.
12: إذا أنتو السريز نحن صفار البيت تبع الكتوج مكسكوز، نحن الصفار الأسيس يعني.
9: نحن السكر،
12: نحن الخمير،
7: نحن الزبدة،
8: نحن السمنه،
9: نحن الصينية، لأن بدون صينية ما في جاتو. نحن حبلين جاتو بابا.
7: نحن الأناناساية.
9: مين؟
7: أناناساية.
9: ما بحب الأناناس.
7: طيب نحن السكين بتقطعي فيها الجاتو، وإلا كيف بدك تاكل؟
13: بعد في الحلاب ما حدنش أخده.
12: خليه عشان بعد في شوية أقليات.
13: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله له الفضل الأكبر على البلد.
11: معلوم.
13: وكيف وضع البلد هلا؟
11: مش منيح.
13: ولمين الفضل؟ أوعى حدا منكم يكب على التاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم، لأنه ما حدا بده يعترف بالتاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس، يلي عمرتوه بيوم من الأيام رح ينهد عروسكم كلكم.
12: دموزيل في يفوت على الحمام؟
13: لا.
12: طيب فينا نغير المادة نفس الدرس من أول ما وصلتي؟ مش عارفين حدا شو بدك بالضبط.
9: فعلا هيك، لا الموضوع بطل قصة فيلم وثائقي على البناية، صرنا أبعد بكثير. أنت مين؟
13: جاهد غندور.
7: أشهر من نار على علم، بس السؤال شو هدفي؟
2: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
12: وعشو شايفي حالك؟
13: دينا فرانشمان، مينك أنت؟ أنا بنت كان عمرها 8 سنين. وصل بي على المدرسة الصبح، بس على الظهر ما إجا أخده. نطرت على بوابة المدرسة، كرفاتي إجا أهليهم أخدوهم طلعوا بالأوتوكار. بقيت أنا لحالي نطرة بي، ما إجا، وبعدني نطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتها كنتوا علانين ببعضكم، حضرتكم واللي مثلكم. بخطف على التذكرة بالوقت اللي كان هو أكتر شخص بينادي بالعلمانية وبدولة مدنية، وكتر مثلي صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا أولادهم بياتهم زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح، ونحن عن جديد مستعدين بأي لحظة العيدة من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحية نظرتنا لبعض. تعرفوا أنه الحمار الأبرس اللي معلم بالأبيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالاسود والعكس، صحيح؟
2: لا تخنتيها، عم تشبهينا بالحمير؟
13: مش كلكن، اللي بيفكر مثلكن ايه، واكتر كمان. لحقتي وشبهتينا، شبهينا بحمار فرنساوي.
9: بس الابرس اللي هون هو اللي خرب الدنيا،
7: والابرس اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف ابرس اليونانية ما عليها.
9: شو حبيبي؟ ليش انت شايف ابرس الثاني من اسفل ما خلق الله؟
12: اليونانية اصبط انا عم.
9: وينك وين يا زلمة؟ معلش خي عمر، انت وينك وين؟ ابرس يوناني؟
12: ابرس ناس طول ثلاثة اقسام لا يمشي حالها.
7: ما فيهاش جبل، كيف بده يمشي حالها؟ على تل ست امتار.
12: جنوب ابرس بياخد العقل وضحية اي نبة احلى واحلى.
7: مخيمات شريهات على البحر، هنيك حلو اللجوء.
2: لازم نعمل مثلهم. قاصرينا ولا كيف مرتاحين؟
7: مرتاحين صوب هون تلمال بالوان.
9: مين قال لك يا حبيبي؟
7: انا عامل لك الحضاره صبار.
9: لا الحضاره صبار،
7: لا حضاره ولا تل الخبر كرمال ولا وانا بتبع الشمال.

0: يعطيك العافية بنتي.
1: أهلا.
0: أنا أبو رائد اللي خبروكي عن الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي هبتعمليه صحيح بس بده وقت، بدك تبلشي مع أولاده وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتك.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم بعمله،
0: بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوك من خلال هالشغل اللي عم تعمليه. أبوك راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغيبه يكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد غير الدنيا، ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي. نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه. انا توكلت من 3 ايام والروايح اللي زعجتكم من شقتي طالعة، ما بقى بدي اروح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك، راح ياخذوا درس العمر اذا اثر. انتبهي على حالك يا بنتي، والله يقويكي، الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.
2: ستنا هات مغلق مثل هلا. وقال لسلمك يا شخصي، مثل ما قلتي لي جماعة الشباب للاجتماع الأخير مع حضرتك.
1: خليهم يجوا.
2: تفضلوا شباب، خبرونا بدك تفلي. خلص نويتة؟
1: ايه، اليوم آخر يوم تصوير، خلص الفيلم.
3: دعانك تفلي.
1: انت عم تحكي هيك؟
3: صراحة أول ما وصلت ما كتير صار في تاني غماني وياكي، بس بعدين هيك حبيناك وتعلقنا فيكي، فهمنا أهدافك النبيلة. ما هيك جملة؟
4: بلا.
3: واني لبست الكاس تأبيرة عن محبتي وتأبيرة لطلبتك أوامر، وهيدي قصيدة عرفون محبة تقدير مني إليك.
1: أنت كتبها؟
3: إيه نعم.
1: المحبة لا تعطي إلا ذاتها؟
3: كلامك بيه.
1: أنت كتبها؟
3: صراحة مش وحدي، أنا وكم حدا شراط، يعني أنا وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أنا وخليل روكوز وزين شعيب، بس هو واحد زين شعيب أبو علي لأن
2: أحسن واحد استغلول وموسى صغير جريس البستاني
5: طليح الدين
3: عمر الزني وبس
6: هو الناس توماني المبعام
2: خليل روكوز معلمهم كلهم.
7: خلصونا بقى، بعد في الزجل ما تخلقتوش عليه.
6: اتفضلي هوني هدايا باسم نيفتك، حبيت اقدم لك اياها السمانيه.
1: ميرسي يا جماعه.
7: ستري ما شفتي مينينا؟
8: اي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبيا سيركوي؟
1: هيدا مش للصالات، هيدا للتي في.
3: للامبو ان انا اعمل لك.
6: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
1: رح نبلش تصوير من هلا. المشهد الاخير.
2: روني.
3: يعني التصوير ظبط الغره.
1: وصلت هلا بين ايدي نتائج الدي ان اي اللي عملت لكم اياها.
8: نتيجه شو؟
1: فحص الدم اللي اخذته منكم. بعتوا على أهم مختبر لكشف الجذور من خلال الخلايا الدموية، ببين كل واحد شو أصله على المزبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها، حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
4: شو عم تحكي؟
1: أي؟ حبيت أتركها مفاجأة لنعلمه بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصلها.
8: روعة كالبنيدي، جسمي تريز اكسيتي لريزلتا.
2: والله ما انك هاني يا سجاهنة، فكرة لذيذة. هتلا شوف،
1: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
2: أيوة
1: يا ليس، بيقول الدي ان اي انه حضرتك أصلك من جرود عكار.
2: أنا؟
1: وإنك منحدر من عائلة من أصول سنية بهيك الوقت.
2: أنا؟
1: أها.
2: أصل سنة؟
1: أها.
2: أنا ماروني يا عيني.
1: نتائج بتقول أصلك سنة من عكار.
2: أعوذ بالله.
6: يسرك.
2: في غلط بالفحص أو دمت عمر يمكن؟
1: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
3: ما في، بأمريكا ممنوع الغلط حبيبي يا الياس، أبو حميد رح صير عيط لك.
2: من أي متى؟
1: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
2: لا الحق لا، كله غلط هيدا، أنا ماروني أصلي.
1: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
2: أكيد هودا منتي؟
1: عمر
6: بيروت يا أصيل.
1: أرثوذكس من دهور شوي.
6: شو؟ أرثوذكسي؟ أنا؟
1: تحديدا من دهور شوي عين السندينة.
6: بلا هالمزح يا عمي.
2: بشرف يعني أقول هالكلمة على خلقة الله.
6: أنا عطني أزرق.
3: وعظم ببايش في عصدان.
6: متأكد من الموضوع؟
1: ممضية ومصدق.
6: أرجيني لشوف
1: روم أرتودوكس.
6: أنا
3: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
6: مش معقول.
0: شو مش معقول؟ ممضية ومصدق. شو بدك كاتب الأمريكي؟
3: خلص لجيدي مشان البيزنطي بيصير حبيبي يا حاج. طلعت أرتودوكسي.
1: نقوله
0: قولي ولا همي.
1: مارونة من جزين.
8: شي من عمدو.
0: شو بتعطيني؟
8: مروني تشيري
1: جوانا
8: حبيبتي بلا جميل فيك. شجيت العيلة عنا من 200 سنة كاثوليك أشرفية.
1: هون عندي شيعة النبطية.
8: شو؟ أنا؟
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
8: نو حبيبتي عيدي فحسك نوين. أنا تيتا الله يرحمها كنت أكف راسي أفك هم
3: سبات. خلص سبات عليك انك قربتنا.
7: وقالي يقول ليش قلبي بيهفلك لما شافك.
8: نوي
7: لكي شعري يا تأبريني.
3: طلعت كوزين كوزين.
8: طلعتوني معي سهل رح يقطع قلبي. ودروس ودروس
7: ما بداش هالقد.
8: ولا ممكن
7: زرني. شكري ربك على هالنعمة.
3: خلص لا تزعل كتير شعي مؤشرفي منيح.
1: هاروت.
6: نعم بابا.
1: أصلك لبناني من الكورة؟
6: أنا أصلي لبناني؟
1: ومحطوط أنه جدودك نسحوا من لبنان من 200 سنة ووصلوا على أرمينيا.
6: لا ولا ممكن. أنا أرمني بمرش حمود. شو خاص كورة؟
1: نشرود الكورة كمان.
6: أنت بدك تموتني ساعة؟ ردينا بمرش حمود هات محل تيام؟
3: كيف الزيتون السنة يا حرات؟
1: طلال
0: ما قلبي صوبي. نحن لا منزيد ولا مننقص.
1: طلع عندي هون انه اصلك فينيقي من حدر من النقورة.
0: والله معقول بس فينيقي الدرزي هان. اذا هيك مقبل فينيقيا فيها كاف والنقورة فيها كاف.
1: زينب
7: ان شاء الله يكون اصلي روم بركب سراح كفرنساوي.
1: اصلك شعية من العراق.
3: من العراق بحيات الخلايا. شو جابك لهون؟ بس لان لبس اني فيكي. الله لا يوفقك يا حمو رابع على الخلفه.
1: حسين
3: قولي ولا همك. انا متاكد من اصولي من جزوري. احكي
1: انت اكيد
3: صنبرصان. احكي
1: طلع عندي هون
0: شو
1: مارونه من كسروان.
0: من وين؟
1: مارونه من كسروان.
0: يعني مارونه
1: ممضيه
0: ومن كسروان
1: ومصدقه.
0: انت مصدقه هالكلام؟
1: وصدقنا بيتك؟
0: شو فهم الامريكان؟ عودي حاطين حطاطك العمر انصهر ضده الان.
1: بس طلع علميا اصلك مارونه
0: من 200 سنه. ابصر 6 ل 6 مدري شو عامله. وزينب لاني شكلي مارونه
7: بتصدق؟ تعطي شوي على مارونه.
0: ولاني شكلي مارونه
7: من 200 سنه. ايه
3: انت بناسبك سير ماروني بعشفية طلقك لان بس بحياتي والله العظيم بس تفتو معي طلقك بالخمسة على الماروني.
1: طلعت ماروني.
3: ولا ممكن. انا جنوبي وامي بعيش واخلني على بيروبا.
6: بدك تشوف ستة لستة شو اخذها لهونيك.
3: انت سكوتي ارتودوكسي ما بحق لك تحكي.
6: مش عاشفينك الارتودوكس يا حبيبي. نحن جزور هالبلد.
3: ايه بس نحن المورني جينا وجبنا الحضارة معنا. نحن طورنا البلد
6: يا حبيبي. نحن الروم الله نقينا الدنيا. مش بدكم شالكم دك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شفتوا ضروري اخد شعي بدكن عايش مشترك اكثر من هيك
2: بابا والله انا دعت هيدا فحص اكيد
3: اكيد 100%
1: اهلا هش لوينك انت كنا عايزينك بالحشرة وفلا
3: شو بدكن فيه تاريخكم بين ايديكم تعلموا منه قبل فوات الاوان ما تخلوني عيد نفس الخبرية ما بحب كرر مع اني متهم اني بعيد حالي قد ما احكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين ايديكم مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم
1: عراس يا ابو ملحم بس نحن بشر كمان والشيعة عم يكتروا كتير رح ياكلونا يا شيخ
2: هلا دغري قلب كله بابا
1: بس انا كنت حاسس اني ماروني بس اسمع صوت الجرس بسرغيس
2: في احلى من البيزنطي
4: بس امرق حد بكركي بيوقع في شعر بدني
5: سنرجع يوما يا فينيقيا
6: فوق النخل فوق فوق
7: وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب
8: صورت جايدة غندور اخر واهم مشهد بالفيلم وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلا قال بعدها عم بتمنتش عم بتركب المشاهد على بعض قال راح تسمي الفيلم إلا إذا ما فهمت ليش أكل نرجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديدة والصراع صار أقوى رشوا يتخانقوا أكتر من قبل وأنا فحوصاتي بعدهم بأمريكا ما خلون يجوا بعد ما عندهم حق العودة كل واحد رجع على بيته إلا أنا رجعوا على مشاكلهم العائلية والاقتصادية طفوا القضاوي وسكروا البرادي غيب شمس تطلع شمس بقيت البناية على حالة لا عارفة حالة واقعة ولا عارفة حالة واقفة الله لحقوا سكروا البرادي سكر البرداية الكبيرة يا الله تصبح خير

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك ع طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدني، يعني انت بيا وقد الدني فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: música.
1: أغنية عن

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا قمر يا نجم على غصن شجر، يا قمر يا حلو يا حلو، يا قمر يا قمر يا نجم على غصن شجر، يا قمر.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطين طلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريم، جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، فتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة عن صخرة بالمرجل يحب لي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة أو قبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بايدك اعجنها واعطي الارض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الارض نحنا والارض منا.
1: www.radiokaukab

سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان. كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا. وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب، الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 100 وتانية. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا 2 بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش اني بموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنون الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير 100 دولة؟ بعد شوي بالحي اللي احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع، نقعد بالبيت ومنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب، تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض. ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة مجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: بدي ابقى حد.
1: صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: قهوة معك سيد حسين؟
1: مشغول بالحسابات هلا، مش فاضي للقهوة.
0: ليه ما بتعرف تحسب؟ انتو عم تشرب قهوة؟ شو؟ ما جاوبتنا على سؤال مبين.
2: قول هيدي ليرة وحق فنجان القهوة وحل عني، منيح هيك؟
0: يعني منيح وما منيح.
2: كيف يعني منيح وما منيح؟
0: منيح يعني اني قبضت ليرة، وما منيح يعني اني ما قدمت لك قهوة. انا ما بحب حط بدمتي.
2: بك خي روح جيب لي فنجان قهوة وصرفني، بس حل عني.
0: انا بتعدى على قبل اخوه بمتر وشوي.
2: شو؟
0: امبلا ما تكذب، ما تكذب.
2: قوم طلع من هون قوم. عزمتك تقعد تشرب معي قهوة تمرق علي، قوم في المنار.
0: قايم خي قايم، اللي بيحكي الدغري بهالايام ما عاد يسوى. بس انتبه بدك تدفع حق الفنجان الثاني.
3: مش ممكن ابدا الا ما اشتكي لك.
4: لك يا خي اسمع مني وبلاها الشكوى. بنضل لقيله حل قايم عليكش.
3: حل شو يا ابو ملح؟ هاي رك الاساسيات ولا حيبلش بالعمار؟
4: بلش بالعمار، بنضل ندفع حقه هالمتر الارض وبلا ما نعلق بالشكاية وبينه وبينه.
3: متر ارض؟ شو عم تحكي انت؟ في عندك حوالي 20 متر ارض على طول حدود ارض.
4: بتعرف 20 متر وشو ثمنه هالمتر الارض تحت مهجورة المهجورة؟ اكثر من 20 ليرة؟ مش اكثر.
3: 20 شو؟ يا عم شيني دفعوا لي 30
4: و 30 يا سيدي و40 ويكونوا 50 كمان. 50 في 20 ألف ليرة. ألف ليرة بيحرزوا إنك تربي عديه وبينه وبين جارنك سليمي.
3: لا لا لا لا لا ما تجرب تقنعني أبدا إلا ما اشتكي علي وفرجي قيمة نفسه. هي فيها تحدي، فيها استفزاز. أنا رح خلي واحد مثل هيدا يتحديني يستفزني؟ بحكي بقول.
5: طيب دخلك وبالفرض اشتكيت علي، مين راح يستلم لك الدعوة بغيابك؟ ما أنت بهاليومين مسافر ومش معروف أمتين بترجع وشغلك هوني. تفضل.
3: شو عم تحكي مرت خيي؟ بباكي المحامي.
5: بتوكي المحامي؟ وليش ببلاش راح يشتغل لك المحامي؟ ما بكلفك قد الأرض اللي مختلفين علي على مرتين وثلاثة كأنك مش عارف.
4: إذا ما كان أنت سلفي. والله عظيم، قولي له هيك الأول.
3: على كل حيل أنا بدفعوا إياهم كلهم، ها وما عليكم أنتم. ما القانون بيحكوا بالعطل والضرر ومصاريف المحكمة.
4: طيب اشتراك قهوتك هلق وبعدين بنبحث بالموضوع.
3: ما فيش بحث مواضيع ولا شوي. اليوم اليوم رايح شوف محامي شاطر ووكله.
4: قول كله شاطرين المحامي. بس يا خيي إذا جبت لك تمنى هالأرض هيدي بيمشي الحال؟
3: يعني فيش مانع، بس لا خليها تكون هاليومين قبل مسيفي.
5: لا لا ولا وقطيع. ليش قاعد بظلن هالألف ليرة؟ انت سافر وما عليك وبغيابك خيك بيقبضن عني.
4: يا سيدي انا بدفع لك اياه ومن جيبتي وهلق.
3: لا بلي بلي هيدي عود لك عود عود. اذا شي من جيبتك تحط من جيبتي، ما هاي شو بنكون عملنا؟ لا يخيبهم الحين الله يخليك. مش على الألف ليرة اللي عم تحكي عنها، وحياتك وحياتك ولو بمليون ليرة مش رح اقبل معه الا ما هدله اللي عمره.
5: يا حرام كتار اللي عمره مثله وشفنا شو هدولهم.
3: على كل حال انا بكفيني استلم الحكم وبعدين الشغل علي، ما عليكم انتم.

0: الله وكيلك. صار من عبكة وقاعد يعمل حساب ترابة والرمل والبحص وعلى فنجان قهوة واحد.
1: مين ابو ملحم؟
2: مرحبا. يا خي جاي نحل المشكل اللي بينك وبين خي سليمان.
1: والله يا خي وملحم خيك قال بده يروح يتشكى. قال يروح يتشكى اللي بده اياه. وانت بدك تشد معه شد معه وكل واحد منا بيعمل شغله.
2: يا سيدي مش عم شد معه بس القضية.
1: يا خي الله يرضى عليك مشغول ومش فاضي لحدا اذا بتريد.
2: طيب بسيط.
0: يا معلم حسيب ولا تنحسب لك لك اثنين اخوة طلعت منهم شرد مرد.

0: مكتب الأستاذ حلمي نعم. دقيقة. أستاذ حلمي أبو مرعي على الخط. أوكي. سيد أبو مرعي، الجلسة تأجلت ل 15 نيسان. تكرم. دقيقة من فضلك. أستاذ حلمي هاي الوراق. ممكن تشوف. في شخص برا ناطرك، ممكن يتفضل؟
1: تفضل.
0: تفضل.
1: تفضل. يا أخي تفضل.
0: ممكن افتح.
1: هاي سنوات شوفي مين هالمزعج اللي عم بده.
0: تفضل.
1: يا عمي شو قصتكم؟ شو ما عم تسمعوا؟ وصل الساعة واقف عم دق على الباب.
0: وصلنا ساعة عم أقول لك تفضل.
1: نعم.
0: شفتوا سمعوا تقيل. تفضل.
1: تفضل ارتاح.
2: مبارك سعيد.
1: مبارك سعيد مبارك. تفضل ارتاح.
2: الحمد لله الله يحفظك. حضرتك الاستاذ حلمي؟
0: تفضل ارتاح.
1: اي نعم.
0: تفضل ارتاح.
1: نعم انا الاستاذ حلمي. شو هي دعوتك؟
2: نعم.
0: شو هي دعوتك؟
2: لك كيف شو دعوتي؟ ما انا صاحب العلاقة قال شو دعوتي قال.
1: يا اخي بقصد قول عمين جاي تتشكى.
2: نعم.
0: عم بيسألك عمين جاي تتشكى.
2: ايه. جاي تشكى على واحد دينته مصاري ولما رحت طالبه فيهم هن وسبني عطقيل ليك جسمي بعضه لهلا عم يرجف كل بدني.
1: سلامتك سلامة قلبك وسلامة جسمك. دخلك شو نوع المسبات اللي سبك ياهم؟
2: نعم.
0: شو نوع المسبات اللي سبك ياهم؟
2: بخجل والله العظيم بخجل قولهم. قال لي يا حرامي يا نصاب يا كذاب يا أزعر.
1: ايه؟ قول اللي بعيد.
2: اللي بعيد؟ بس هو ما قال لي اللي بعيد استاذ.
1: النتيجة هلا إذا بدك تقيم دعوة على الزلمة بدك تعمل لي وكيلة عامة.
2: نعم.
0: بدك تعمل لي وكيلة عامة.
2: عأمك؟ شو دخل أمك؟ فهمت فهمت قصدك أمي. مزبوط هن المصريات جبتهم من أمي ودينتوا إياهم.
1: الله يجيبك يا طولة الروح. اتفضل. الحمد لله. إيش مين يريحني منك؟
2: نعم.
0: ماشي.
1: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
3: بالعافية.
1: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا.
2: أنت مشغول أستاذ هيئتك اليوم. أنا بكرة عبكرة برجع لعندك.
1: بيكون أحسن إذا ما بترجع لي.
2: نعم.
0: تفضل تفضل.
2: ايه فهمت فهمت شو بدك. بكره انا على بكره ما عليك. فهمت شو بدك. خاطر
1: مع السلامه. تفضلوا تفضلوا سلام.
3: اهلا كيفك
1: يا خيي؟ من مدي لمدي بيجيني كل انسان بدي حلم الله لا قدر يتفاهم انا وياه.
3: كل حال نحن مش رح نزعجك كثير بعتقد بتتفاهم معنا بسرعه.
1: اذا ما كنت غلطان يا حلمي اذا ما كنت غلطان يا حلمي. دخلك سيد ابو ملحم مش حضرته بكون خيك سليمان اللي خبرتنا عنه بالخليج؟
3: هو بالذات يا استاذ جاي وتعرفك عليه وبعدين توكلك لقضيته.
1: خير ان شاء الله. انتوا ما بعمركم بتفوتوا على المحاكم.
3: سمعت بدايتك حضرتك؟ ايه سمعت بدايتي. انه شو فكرك يعني؟ انه بنترك الناس ياكلونا ونحن نضل ساكتين كله كرمال ما نروحش نفوت على المحاكم؟
1: لا لا لا لا بسيطه بسيطه ولو شو عيب الإنسان يفوت على محكمة؟
3: قل.
1: بس أنا فكرة إنه السيد أبو ملحم عم بحل مشاكل الناس مش كنت خيه مش قادر يحلله إياها؟
3: آخ شو بدي قلك يا أستاذ شو بدي قلك؟ قضية خي مش أصعب من قضية غير. بس بدك إياه يسمع مني؟
4: مش رح اسمع من حدا ولا كل مرة نحن بدنا ندفع ثمن المصلحة العيب.
1: طيب يا سيدي طيب طيب أنت شوف شو هي مشكلتك وإن شاء الله اقدر أقوم بواجب القانوني كمحامي.
4: يا أستاذ القضية

0: الو، نعم، لا عيني مش موجود. مين بيريده؟ الاستاذ حلمي. اهلا اهلا، كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. بيسألوا خاطرك. صدق بعرفش انتيني بيرجع، ما لوش ترم. بتريد منه شي تقله؟ تكرم تكرم استاذ، هلا بس يرجع منه. مع السلامة. يلا بلشنا بشغلة البيت. اجا علقنا حضرت وسافر. قبل المجانة اذا بتريد، الاستاذ حلمي ضرب لك تليفون وقال معاوزك من كل بيت.
1: ما قالك شو بده؟
0: لا، ما عم بقلك شو بده، قال معاوزك من كل بنت.
1: يا لطيف، هلق بنت بالسراية، يا ريت ما قلت صوت.
0: يا عمي بدي اعرف نحن شو خصنا؟ خيك هو المشتكي والدعوة بتخصه إله، لوين فعله تركنا؟ كان يبقى هون ويلحقها.
1: يا عمي ما وكلني إلي تلحق له إياها، ما سمعتش قبل ما سافر؟
0: سمعته سمعته، لكن ما سمعتوش. وإذا كان في دفع مصاريف ما مصاريف بدك تدفعهم أنت، مش هيك؟
1: ولي في حساب بينه وبينه، مش رح يكلهم علي زلمة. تنطلع شوف المحامي.
2: أهلا. إنه رجع عاملها خايف وتشك علي.
1: ولك يا خي، ما جينا نتفاهم معك بالقهوة تحت، صرت تقد علي المراجع.
2: وإن شاء الله فكرك إني أنا مهتم كتير. خلي يروح يشق باطو، العمار ماشي ورح يضل ماشي.
0: ايه شبيك دخلك؟ وينك رايح انت؟ شوف تكرت حيلك فيت على صحرة هون وببيتنا جاية عم بتهد وبتقد براجل. روح روح فرجينا براعتك وتمرجل هونيك بالمحكمة.
2: جلسات ما راح احضر، واللي بده يصير يصير.
1: وينك خي حسين؟ ان كانك جاي تتحدى، اذا بتريد طلعت نتفاهم برا.
2: انا وياك ما في تفاهم، جيت اشوف خيك، ما جيت اشوفك الك انت.
1: خي وكل لي مطرحه وهو مسافر. الا
2: سافر ووكلك الك؟ ودعوه راح تربحه. خلي هدي حاله المحامي تبعكم قدام المحامي تبعي، خلي هدي حاله.
0: واقف تشوف واقف.
2: نعم.
0: الله ينعم عليك شو مهذب. لايك اذا بترجع لهون بعد تاني مرة ما تلومك الا نفسك، اكيد ما بترجعش هالجرح.
2: طيب فاذا انا بتصفى انا وياك.
1: يا خي اطلع لبرا وخلص.
2: عم تشحطي كمان ابو ملحم؟ بسيطة بسيطة، نشوف بعضها.
1: الله يا الله يا الله، قلت لك يا خي بدك تعلقني بعديه وبينه وبين الجماعة هاي، بدكش تسمع مني.
0: لايك يا ابو ملحي، الله معك، بدك تضل ماشي بالدعوة وانا رح امشي معك كمان.
1: فنطلع نشوف المحامي.
3: طيب كتير منيح، انا سنوال عملي معروف جاوبيلي على المكتوب.
4: حاضر
5: يا عمي. طولي بالي، بدقوا الباب الاول. شو ما بتعرفي بالاتيكيت؟ نهاركم سعيد استاذ، جبت لك امي.
4: نهاركم سعيد.
3: امك؟ شو بدي امي امك؟ لشو جايبه لامك؟
5: نعم.
3: عين الحب، كنا بواحد صرنا باثنين. انا سنوال، انت قليلهم قليلهم، خلصيني منهم.
4: عم بيسالك لشو جايبها لامك.
5: كيف لشو استاذ؟ انت قلت لي جيب امك، جبت امك.
3: انا قلت لك صحيح، هلا تذكرت، بس انا قلت لك اذا بدك ترفع دعوه على الزلمه بدك تعمل لي وكاله عامه، مش تجيب لي امك.
5: نعم.
3: وكاله عامه، وكاله عامه، وكالي عمي.
4: لك لشو عم بصرخ دخلك هيك يا نهرة؟
5: شو بعرفني والله، محصبنا طرشان بالمرة.
4: يا استاذ، المصاري يلي دينوا للزلمة هودي إلي أنا، مش من عنده.
3: هلأ فهمت، يعني حضرتك بدك تصلي مصرياتك وهو بده تعويض شرف من الزلمة لأنه سبه.
5: نعم.
3: اخ من عامي لك وستين عامي. أني سنوال الله يوفقك، خدين على الاوضه الثانيه وخدي منهم المعلومات اوليه تنباشر بالدعوه، وفهميهم وين يعملوا لي الوكاله العامه.
4: تفضلوا تفضلوا.
5: نعم
4: تفضلوا معي.
3: روحوا مع المدموزيل.
5: متشكرين استاذ متشكرين.
4: يطول عمرك استاذ.
3: الله يخليكم.
4: تفضل
3: يا حبيبي. النبال يصير نبالوتين هو وامه طرشين. والله بعدهم هينين قدام غيرهم. عم السلم قضايا انحس بالطير. تفضل.
1: الله مع الاستاذ.
3: اهلا اهلا بالسيد ابو ملحم. جيت بوقتك. شو قالت لك ست ملحم؟
1: ايه والله شو في شيء تلفنت لي؟
3: في شيء؟ شو قولتك انت؟ يا بعد ما بلشنا بالقضيه شو بده يكون فيه؟ شو قصتك يا زلمه؟ تفضل ارتاح تفضل ارتاح.
1: يا استاذ شو بتعرفني كثير انا بفهم بالمحاكي. خالص الحمد لله بتاريخ حياتي حاضر جلسه واحد بالمحكمه وهي كالشاهد بس.
3: بعرف سيد ابو ملحم. سيد ابو ملحم بدي فهمك انه يمكن بالجلسه الاولى
1: نعم
3: حضره القاضي يعين لجنه خبراء تكشف على الارض موضوع الدعوه.
1: كثيرها؟ وانا انا اللي طالب.
3: واللجنه هيدي في لها اجرة خاصه انتبه. يعني لازم يندفع لها سلف.
1: قديش يعني؟
3: بدك تقول لجنه من كتاب خبراء كل خبير مش اقل من 200 ليره.
1: يعني 3 ب 600 ليره.
3: مظبوط. وهدول لازم يندفع من قبل الجلسه. يعني او حضرتك بدك تكون ترمي الجلسه حتى تدفع انت المبلغ.
1: كثير عم ترمي الجلسه انا بكون موجود ومستعد للدفع.
4: ايه المصاري 1500 ليره. ايه 1500 ليره. وما تنسى تكتبي اللي ابعد كمان.
1: وش عم يصير جواك يا استاذ؟
3: الله لا يبليك يا سيد ابو ملحم. عم تاخذ معلومات اوليه بدعوه لاثنين طرشين.
1: ايه الله يستر. مصفي بدعوة خي أطرش كمان.
3: لا الله لا يقدر.
1: يلا بخاطر.
3: سيد أبو ملحم.
1: نعم سيدي.
3: عن إذنك يعني ما بعرف كيف أطلع معي أنا بعد ما قبضت شيء من الدفعة الأولى بالنسبة لأجرتي.
1: كيف؟ ليش ما دفع لكش خي؟
3: الله وكيلك بعد ما شفت عملته.
1: ما قلت لكش الله يستر مصفي مثله للجميع جوا.
3: الله لا يقدر يا شيخ.
1: تفضل. تكرم عين.
3: ليك يا سيد ابو ملحم لازم تعرف مظبوط اني انا معملكم احسن من كل الزبونات اللي عندي بالمكتب.
1: بعرف ولا لشو وكلناك لك لك.
3: تفضل. شكرا.
1: قيدهم.
3: لا تكرم عيونك.
1: يلا بخاطر.
3: مع السلامه. شرفنا.
6: تفضل. اهلا. اهلا. تفضل.
7: شو استاذ وين صرنا بهالدعوه؟
6: تنشوف تقرير الخبراء شو بيقول.
7: ايه على فوق استاذ دخلك. هودي الخبراء مين بده يدفع اجرتهم؟
6: هيدي هلا على المدعي. بس اذا خسرت القضيه بتصير عليك انت.
7: دخيلك استاذ لا تقول اذا خسرت بدك تربح لي اياها.
6: شو بايدي اربحها او اخسرها؟ في قانون وعدل بالنص وصاحب الحق لازم يوصل لحقه.
7: عال فاذا انا ربحت الدعوه. بس امبارح اجت دورية وقفوني عن البناء وغرموني ب 500 ليرة جزم.
6: شي طبيعي لأنك عم تعمر بدون رخصة وهيدي ما لها علاقة بالدعوة.
7: كيف ما لها علاقة يا استاذ؟ ما أنت وكيل عني.
6: يا سيد حسيب بترجاك تفهمني. الدعوة محصورة بالتطرف على حدود جارك، يعني اختلاس من رزق جارك.
7: استاذ الله يخليك بلا هالحكي.
6: والجزم اللي دفعته هذا لأنك عم تعمر بدون رخصة، فهمت علي هلا؟
7: استاذ ما بيصير هيك، كل شي لاحق بعضه. اما نحن بعدنا بنفس القضيه.
6: شو عم تعلمنا على مصلحتي؟ شو كل شيء بيلاحق بعضه؟ تفضل تعال اقعد مطرحي ورافع بقضيتك نفسك.
7: استغفر الله اني اقعد مطرحك استاذ. تفضل عايش. بس بقصد استاذ يعني قول انه هذا المحامي الاستاذ حلمي صديقك بكون.
6: صديقي وزميلي وبنكن لبعضنا كل احترام وتقدير.
7: عال عال. بتقدر تمون عليه يعني؟
6: مون عليه؟ بشو؟
7: أنا يلحلحها شوي يتغاضى عن كم نقطة حساسة هيك يعني. بقصد قول
6: يعني يخسر نفسه دعوة مش هيك؟
7: يعني؟
6: شو افتكرتنا سمازرة نحن يا معلم حسيب؟ لك يا سيد حسيب، أولا الحكم النهائي بالمحكمة لرئيس المحكمة، ثانيا نحن المحامين اقسام بالجلسات بس وكل واحد بشد صوب صدره، اما برا فمن اعز الاصدقاء لبعضنا.
7: استاذ ما انا هيدا فكري يعني، قصدي انك طب وبرا مش جوا.
6: الهيئه ما رح نتفاهم مع بعضنا. بتحب اني ضل مستمر بهالدعوة يما بتروح بتشوف محامي غيري؟
7: ولا استاذ كيف بدي روح شوف محامي غيرك ما صرت قابض نص قيرتك سلام؟
6: روح لكين واعتمد علي او بالاحرى على العدل، وانا حسب ضميري ووجداني بشتغل.
7: ضميرك ووجدانك بس يعني
6: كيف؟ مش عاجبك حسب ضميري ووجداني؟
7: لا ابدا، عاجبني، عاجبني كتير، عاجبني جدا. بس اللي بقصد اقوله يعني انه بركة تعمل لي واسطة يتركوني يكمل البناء.
6: قول الواسطة مش منكورة، تتعب جهدي. مع السلامة.
5: شو وين صرتوا بدعوتكم؟ ايه انا جيب لي سكر قليل وجيب للماما قهوة مرة مع سكر بعيدا عنك.
8: بس انا عم بسألكن عن دعوتكن مع قهوتكن.
5: ايه ايه انا سكر قليل والماما قهوة مرة مع سكر بعيدا عنك.
8: عن اطمعوا على السكر اخونا. ايه له حق يخافها امه.
4: قلت له يعمل لي قهوة مرة
5: بعد بكير ماما، قبل الساعة 10 ما بتفتح المحكمة.
4: ايه الله يرضى عليك، امبارح اكلت قطعة جاتو ارتفع معي السكر درجتين.
5: بس المحامي اللي وقفناه شاطر ما بوشي.
4: لك الله يقطع السكر ان شاء الله. دخلك يا ابني منكون بحديث منصفي بحديث تاني. هذا شاطر هالابوكاتو؟
5: قلتلك ما تاكلي جاتو يا ماما، بيرتفع معك السكري، ما كنت تقبلي.
4: لك ان شاء الله يا ابني ان شاء الله، نحن ما بدنا الا حقوقنا.
5: معلوم لازم تديري بالك على حالك، تنتبه على اكلك. شو مفتكري حالك بعد عمرك 20 سنه يا ماما؟
8: بدخلك شو عم بيحكوا هدول مع بعضهم. تفضلي هيدي قهوه مره قليل وهذا سكر قليل لك. بس كان حب علي احضر الجلسه يوم الجلسه، ما هيك؟
5: عفيك حطيت له حب الهيل.
8: حب هيل كيف؟ وانت مدام؟
4: بيكون ابني وهو يلي بيدفع.
8: ما بعرف والله، هن مسرعين او انا ما بعرف احكي عربي.
0: شو وين صرت بهالحسابات؟ هاي فنجان القهوة صار قدامك من غير شعر وناطرك تستقبله.
1: بتصدقي يا ملحين؟ عاد عن اجرة المحامي صرت دافع حوالي 3500 ليرة وبعدنا مطرح.
0: ايه والخير لقدام، وبعد بتدفع قدن على 3 مرات وبتضل مطرحك. بس اخ بدي اعرف انا لشو تقبل بالوكالة لخيك وتلحق له معملته لشو؟ ولك يحل عنا، كان يكلف غيرها.
1: كيف يكلف غيرك؟ خايف يروح يكلف غيري؟ ما شاء الله عنك شو انك
0: شو اني شو؟ كفي، ما هو عارف قديش بتاخد جرجره بالمحاكم ولهالسبب. شو بده يحكي الواحد خليه يفاتي. الو؟
9: الو؟ 300 360.
0: ايه نعم هاي النمره.
9: انا طالبينكم من الخليج.
0: من الخليج؟ ايه ايه موجود موجود.
9: ايه دقيقة.
1: أكيد بنخي سليمة هات.
0: إيه إيه بس انتبه كيف بدك تحكيك أبو ملحي.
1: ألو
10: ألو
1: ألو مين خيي؟
10: خيك سليمين، كيفك يا أبو ملحي؟
1: الله يحفظك، كيف صحتك؟
10: الحمد لله، كيفك أنت؟
1: الله يحفظك.
10: كيف مرت خيي؟
1: كلنا بخير الحمد لله. والله كنت مستنظر منك تليفون من زمان.
10: خير إن شاء الله. وين صارت هالدعوة يا أبو ملحي؟
1: قال لك كنا بالحديث أنا وملح. بعدنا مطرحنا يا سيدي.
10: وكيف بعدنا مطرحنا يا ابو ملحي؟ ما القضيه واضحه قلنا.
1: مظبوط، بس ولا تقرير الخبراء كان لصالحنا. بس قلت شو ما عادش خبر بالمحاكم؟ تاجيل جلسات وتعرف وشهود وبعرف شو خبر من هون ومن هون على المعدل شو عرفني.
10: طيب وهذا حصيب وقفوه عن العمار؟
1: وقفوه من هون يا سيدي بيرجع يشتغل بنا. وعم يدفع مخالفات ولا عباله حتى قولك بالليل عم يعمر حتى.
10: طيب طيب ليك ابو ملحي
1: شو
10: استمر بالدعوة.
1: ايه
10: هذا المحامي دفعت له؟
1: ولك خي هلق شو بدا بلاش اسمه. اجت المحامي صرت حاضر لي شي 10-12 جلسة وكل جلسة يا سيدي فاتورة شكل.
10: طيب طيب ليك انا ما بتاخر قريبا بكون عندكم.
11: اهلا وسهلا.
10: سلم لي على الجميع ابو ملحي.
11: الله يسلم عمرك. وصل. الله يسلمك.
0: ايه الله يسامحك ابو ملحي، يا ريت انت اللي قدر صديفي.
1: بكره بيجي وبيعرف قدر صديفي. ما هو الدفع مستمر.
0: الدفع مستمر والهم مستمر والحرقصه مستمره والحرقه مستمره، كله على شو؟ على كم دريع ارض بيجوش برقد عنزي؟ شو هيدا يا
1: يسألين عن مزعج هذا اللي عنزي؟
0: نعم. شو بدك يا عمي؟ بعدك يا حيل الهم، شو بدك فينا؟ حي عنا.
7: بقى نخلص من القضيه ابو ملحيوان.
0: اذا بدك تخلص من القضيه صار شي تاني. نعم ها تفضل.
1: بدك تخلص يا خي كنت بالاول. قالك بعد ما غرقتني وغرقت حيالك
7: ما صار شي. عن جديد قول للمحامي تبعك يسحب الدعوة.
1: نعم. على اي مين بدي يسحب الدعوة؟ والمصاريف اللي حطيناه.
7: انا صرت دافع اكتر منكم بكتير كمان.
1: لا يا خي لا، هلا كنت عم بحكي مع خي وخلي حتى استمر بالدعوة.
0: انا عندي حل. تدفع كل المصاريف اللي حطيناها مع اجرة المحامي وحق الارض بنسحب الدعوة.
1: انا بون على خيبي على هالحل.
7: هلو هلو والله تجارة حلوة. فوق 3-4 آلاف ليرة اللي صرت دفعهم مصاريف وجزوات. انا ادفع حق الارض كمان.
0: نعم نعم. كيف بتريد لك انت تاخد الارض هيك ببلاش؟
7: تشيل الارض لسلفك بالاول.
1: لا شايلك لك انت لكان. شو ما اطلعتش على تقرير الخبرة؟
7: تقرير الخبرة رح ننقضم عليك، والمحامي تبعي رح يحكي مع القاضي ويعين لجنة خبرة غيرهم.
0: كيف؟ في شي تطبيقة جديدة بيظهر؟
7: لكن مدام الدنيا كلها تطبيق بتطبيق.
0: بالله.
7: اسمعوا مني وقولوا للمحامي تبعكم قبل الجلسة خلي يسحب الدعوة أحسن. خاطركم.
0: ببيتك ما قلقني. كيفك يا ابو ملحي؟
1: ما بعرف كيفك. كنت عم قله لخي انه بعدنا ما طرحنا الهاي عم نرجع. خليه فين

0: استاذ اليوم جلسه سليمان خيو لابو ملحم.
1: يا لطيف بقى الحشره، عندي موعد مع الوالده لازم يكون عندها الساعه 10. وحياتك انا سنه، واطلبي لي مكتب الاستاذ شكري.
0: بونجور استاذ حلمي، طالبك دقيقه تفضل.
1: الو،
2: اهلا حضره الزميل، شو في جديد؟
1: لا شيء جديد تحت الشمس. استاذ شكري، بدي اطلب منك هالطلب.
2: طلب امور.
1: الامر لله يا سيدي. استاذ شكري، انا جلسه اليوم تبع سليمان وحسين مش رح بقدر اروح لها، عندي شغل برات البلد.
2: ولا يهمك، بناجله.
1: طيب هذا الشيء اللي كنت بدي اطلبه منك، شكرا.
2: ولو كل غرض يلزم، موفق بمشوارك.
1: كمان شكرا.
2: كرم.
1: انا سنوات. نعم. انا مش موجود هون بالمره، يعني مين ما اتصل فيه مش هون، واذا حدا اتصل فيه ضروري تبقى اتصل فيه على رقم الوالده. تفضل.
3: لك يا امي كيف بتفوتي قبل ما يقول تفضل؟
1: هاي اجا ابو امه.
3: نهاركم سعيد.
1: نهاركم سعيد مبارك. يا ابني يا ست، جلستكم بكره مش اليوم.
3: نعم،
4: عم بيقول لك جلستكم بكره مش اليوم.
3: ايه بعرف بعرف، ما هي جينا اليوم.
5: ولو ما نحن عارفين انه جلسة اليوم.
3: لك يا امي كيف مش اليوم؟ ما انا معيدة بالمفكره عنده حاطط التاريخ.
5: ولك ما دفعت له هذيك اليوم، بعد بدك ترجع تدفع له مره تانية.
3: شوفي كيف التاريخ انه جلسة اليوم.
5: لا لا لا، مش حق ابدا تدفع له الا تكن طلع الحكم.
3: اخ منك اخ، لك الحق علي انا اللي جبتك معي. ما تواخذها استاذ، سمعتي لي شوي وصعب الواحد يتفاهم معها.
1: ليش حضرتك سمعك اخف من سمعها؟
3: نعم.
1: انا سنوان بترجيك تفهمي انت معه، انا عندي شغل مشغول مش قادر احكي معه.
0: هو انا مش فاضي اتفهم مع هيك جماعه.
3: شفتي انه جلسه اليوم؟ هي سبعونا على المحكمه. شو؟ يلا مشي قبل ما تبلش الجلسه.
5: لك اخوتي يا نهره، تيحصلنا مصرياتنا بيقبض.

0: تفضل.
1: اها جيت بوقتك ابن حلال.
2: يعطيك العافيه استاذ.
1: اهلا
2: ابن حلال. ليش مع مين كنت جايب سيرتي؟
1: مع نفسي، كنت عم تلفلة تيجي من كل البر.
2: خير ان شاء الله في شيء؟
1: لا عليك تدفع اجره لجنه الخبراء 600 ليره دفعتهم من جيبتي.
2: استاذ يعني بس نخلص الدعوه
1: ما بيصير، رسومات لازم تندفع سلف والا.
2: لا لا والا ولا شيء دخيلك. تفضل استاذ.
1: تفضل. شكرا. وبعتقد التقرير رح يجي لصالحنا.
2: صحيح؟ نحن لشو كلناهم دغلك يعني؟ شو؟
1: بس على فكرة الجلسة اليوم رح تتأجل.
2: ليه؟
1: المحامي تبعهم غيب.
2: يرعى هيدا اللي بنيه نحن.
1: شو بتقصد فيها هيدا البنيه؟
2: يعني بقصد انه بتقدر يعني بركي القاضي بيحكم لصالحنا وبنخلص من هالدعوة بقى.
1: الله يسامحك يا حسيب، شو فكرك هيك يعني انه بمجرد ما يغيب المدعي او المدعى عليه القاضي بيحكم على الغيب؟
2: لا بس انه يعني قصدي لو بتحكي انت مع القاضي على جنب استاذ يعني.
1: شو فوضى الحكاية يا حسيب؟ في عدل في حق القاضي الا ما يتأكد ما بيحكم.
2: عم تقول التقرير جاي لصالحنا
1: وبعد بيجي تقارير وبالنهاية كل صاحب حق بياخذ حقه.
2: يعني استاذ يعني انا لشو وكلتك بهالدعوه هذه استاذ؟ يعني بعد كل القصه هذه بدي ادفع مصاريف ورسومات وكل شيء
1: حلو. ليش هلا كل ما توكل محامي لازم يربح الدعوه؟ ما هو ديك كمان موكلين محامي.
2: طيب استاذ اعمل لي جهدك الله يرضى عليك.
1: اها هيك بيقولوا، وانا بوعدك اني راح اقوم بواجباتي كمحامي للنهايه، ومثل ما قلت لك كل صاحب حق بياخذ حقه.
2: الله يخليك.
3: يا ماما قلت لك رجع على البيت، يعني رجع على البيت. نعرف اشتغل.
4: بدي اقعد هون، بدي ارجع على البيت. هون القهوة للرجال مش للنسوان يا عمي.
3: ليه عيب النسوان يقعدوا بالقهوة؟ ايه بحياتك سكر قليل مثل العادة. ايه مزبوط. تكرم الله يكرمك. ولا شو عم تعيط؟
5: نشكر الله، هي اول مره بسمعني.
3: نعم
5: ماشي عم بقول اليوم الصبحيه حلوه.
3: يا حل ايامك، بس انا بحبها سكر قليل.
5: يا علي جاب قهوه يا درويش.
3: لا خيه هون حماله تكرم.

0: شو صار بدعوتك يا عم؟
1: كلمين على ورا الحمد لله.
0: اه نيالك بيظهر لك واسطة.
1: واسطة قوية.
0: انا والله يحكمولي يمكن بالمصريات يدفع لي هني بالتقسيط.
1: ومش راضي بالتقسيط؟
0: لا مش الي لامي.
1: ليش وني امك؟
0: نعم
1: ماشي خي ماشي. هاي خلصت القهوة.
2: ايه بجيب لك أستر حتى لي تحطه بين تمك ودايته حتى لي يسمعك.
0: انا حلفت بشرفي ما بقدين انسان ليرة واحدة. احكي لي دعوتك انت يا عم بالتفصيل بركي بقدر بساعدك بشي.
2: قلت لك بجيب لك أستر تحطه بين تمك ودينته تيسمعك.
1: استحي يا درويش عيب حرام. قل له ممنونك فيش غنى عن الفضل.
2: اه هادي بقول لك ممنونك ما في غنى عن الفضل.
0: ولو هيدي ما بدها منية نحن لبعضنا.
3: شو السيد ابو ملحمون؟ تلفنت لك على البيت ما وجدتك.
1: انا من الاستاذ بخصوص شو تلفنت لي؟ ان شاء الله
3: يا سيدي اولا هنتبين لنا انه تقرير الخبراء تبع خصمكم بناقض تقرير الخبراء تبعنا.
1: ثانيا
3: تبين لنا انه في بالقضيه مشايع وما مشايع ورزق وقف وما وقف، يعني القضيه تشعبت وصارت المشكله عم تتعقد اكثر باكثر.
1: يا رب دخلك والنتيجه يعني.
3: يا سيدي ما انت النتيجه بعتقد انه صرتوا ادمين على دفع مصاريف وتكاليف كتيره ورسومات، فبلاقي انه من الافضل تتصالحوا انتوا وخصمكم بالتي هي احسن.
1: هلق عم بتخلي بتلاقي من الافضل؟ كنت قلت الايام الاول.
3: طيب يا سيد ابو ملحم انا عارف انه رح نوصل لهون. على كل حال انا مش قادر اقعد معك اكتر من هيك لانه عندي موعد مع المدعي العام. بخاطرك سيد ابو ملحم.
1: مع السلامة.
3: لا تاخذني بالاذن.
0: وانا بهنيك من كل قلبي كمان.
1: على شو يا عم؟
0: عبال عندي يا رب ما تخلص قضيتي.
4: شو هيدا يا شو هيدا؟ شي بفقع غصب، هيك بدنا نقضيها؟ الله يقطع هيك عيشي وهيك دعاوي وهيك شغلات بين. قمرنا بقى الله. قمت نتغدى يا عمي قوم فيت من الجوع.
1: بديش تغدى يا عمي تغدى لحالك.
4: نتغدى لحالي؟ ايه؟ نتغدى لحالي، شو يعني؟ بس يكون بعلمك من هلا وطالع مش رح انطرك ابدا حتى نتغدى سوا.
5: ورحنا يا بقى؟ تحت نشوف؟
1: كان الصوت خي سليماني.
4: ولك يسلم لي هالصوت اجا بوقته اجا بوقته خي يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا شرفت انست ريحت البيت.
6: شو بيظهر انشغل بيكون لي او اشتقتوا لي كتير؟
4: اشتقني لك وبس. ولك رح نفقع رح نطق على غايبتك. شو بدي اقول لك شو بدي اقول لك تفضل فوتي اهلا وسهلا يا
6: اهلا وسهلا
1: اهلا وسهلا بحضورك يا خي. الحمد لله على السلامة. نشكر
6: كيف احوالكم؟
4: يا اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة.
6: الله يسلمكم.
4: شفتك بخير يا سيدي.
6: شوفك العيفة. بس ما بعرف بيظهر في شيء حتى لي مرت خي انفحطت هالفحطة واشتقنا لايك ونقصت عايشنا وما بعرف شو.
1: بعرف اطلع بالدفتر طالع.
6: دفتر؟ شو؟ شو؟ انا اقول هاودي حسابات الدعوة بيني وبين حسيب؟
1: حسابات شو لك انت خي؟ شو بفتكرني تاجر سكر ورز بالجملة انا؟
4: مصلحة خمنك صرت صاحب شركة مقاولات بحرية كابو بلحي.
6: قديش قديش قديش؟ 8,900 ليرة؟
1: هودي عادة عن إجرة المحامي وبعد في نفذة تاني نسيت قيدها كمان.
4: هذا إذا ما كانش في نفذات جديدة جاية على الطريق.
6: نفذة شو كابو بلحي؟
1: ما قاموا علينا وتحركت إدارة الوقف والمشاح وصاروا كلهم يدعوا وكل مدعي يطلب خبرة ونحن ندفع والراضي هيدا ولا نساير هنا ونطلب صف وخاطر هنا حتى وش ما عرفني ربك بيعرف كيف تشربك انت القضاء.
6: طيب وشو دعوة المشاء وشو دعوة الوقف بالنص؟
1: دعوة الوقف بالنص؟ ليش انت معمر التصوين على الحدود؟ تمام كخيي والخليها على الله يا شيخ.
6: كيف؟ عجيبة هادي. طيب وشو فوقن عليها باخر الزمان؟ ما هي ارض منسية من سنين وسنين.
4: ما بدعوتك حضرتك على الزلمة فتحت عيون الناس علي. ايش فكرك من قلة المحركشين بهالحال؟
1: قمت انا اتغدى هلق على الصفر من كل شيء يا عمي.
6: يا عمي على هالخبرية صدمت نفسي. لعيد الي نفس لا على الاكل ولا على الشرب.
4: ايه مثل ما قالك عن الناس الناس الا عليك مش فاهمها هايدي؟
7: يا اخي ما تزيد على قلبي كتير، عملت كل جهدي شو بعمل لك؟
8: استاذ قلت لي الدعوه ربحاني
7: وبرجع بقول لك ربحاني بس تنخلص من هالمشاكل العلقه.
8: من بعد ما علقتني بتقلي في مشاكل علقه؟ شو هي المشاكل العلقه؟
7: هاي اللي ظهرت مؤخرا ما كنت عارف فيها. تفضل طلع على التقرير عندك الوقف والمشاع اللي نبتونا باخر زمان.
8: انا شو الي دخل بالوقف والمشاع؟
7: ما هيدي اياها المشاكل العلقه. الوقف والمشاع حطوا ايدهم على القضية وتنخلص منها تتطلب مصاريف كتيرة.
8: نعم بعد بدي ادفع فوق المصاريف اللي صرت دفعون؟
7: لكن الشيء بيجي بلاش. روح راجع الوقف والمشاع ربما بترضيهم.
8: يا استاذ انا المفروض اني راجع الوقف والمشاع ولا حضرتك؟
7: انا الي عين راجعون؟ ما هن قايمة قيمتهم علي كيف عم دافع عن شخص مختلس من أرضهم.
8: الله يرضى عليك أستاذ، ما تقول اختلاس ما اختلاس. شو لازم نعمل هلا؟
7: قدامك طريقين، يا بتستمر بالدعوة وما بتسأل على المصاريف، يا بتروح تتصافى أنت وخصمك وهذا برأيي أفضل شيء.
8: طيب طيب أستاذ دورك.
7: وشو بتقرر تعطيني خبر اليوم؟ بكرة الجلسة.
8: هذا أستاذ.

0: يعني يا سيد سليمان، قضيتك محيرتني. كيف بتقلي انه حسيب معتدي على ارضك مع انه انت بنفسك معتدي على رزق الوقف؟
1: مين اللي قال لك؟
0: ولو تقارير الخبراء بتقول هيك، مش انا اللي عم بقول هيك. هيك ابو ملحم ما خبرك؟
1: بلا خبرني. طيب وشو العمل هلا؟
0: انا بفضل انك تروح ترضي بشي وتبعد عنك خصم تاني واقف ضدك كمان.
1: لا الله يرضى عليك، الوقف ما بيسترجي قريب صوبه.
0: والله كيف استرجيت حضرتك قربت صوب رزق لكين؟
1: يا خيي ارض مهملة من زمان ومن سيي، انا خطر ببالي انه لح يرجعوا يهتموا لها الاب.
0: سيد سليمان، انا بلاقي من الافضل انك تروح تحل قضيتك انت وخصمك بالتفاهم احسن ما تورط نفسك بمصاريف جديده كمان.
1: والمصاري اللي صرت دافعها لحد هلا؟
0: يا سيدي الله بيعود عليك فيهم، شو دفعت اليوم الي؟
1: طيب الله بيعود علي، الله بيعود.
0: بس سيد سليمان بتروح اليوم لانه بكره الجلسه.
1: طيب انا رايح وبشوف شو لازم سيوي.
0: مع السلامه.
2: قهوة خي حسيب؟ ايه
3: هلا عم فكر، مش فاضي. حل عني.
2: انتو عم تحسب ما بصير تشرب قهوة، وانت عم بتفكر ما بصير تشرب قهوة. عمتين بصير تشرب قهوة؟ ايه عمتين.
3: لما بروق راسي شفت انت بيسوى؟
2: ايه بس يروق راسك قلي لكن ايه تبقى
1: واحد قهوة درويش ابو المعروف.
2: اكيد انت راسك رايق للقهوة.
1: لا والله صدقني، بس جاي يروق راسي.
2: ايه حاضر.
1: مرحبا خي حسيب.
3: سليمان اهلا. عطي شوف.
1: والله انا دورت عليك وجاي تقعد انا وياك شوي. اعملوا الاثنين الدرويش.
2: يا عم الزلمة راسه ما رايق للقهوة.
3: اعملوا الاثنين وخلاص.
2: ايه حاضر نعم.
1: هات نشوف.
3: يا خيي شو صرت دافع انت مصاريف على الدعوة؟
1: تفضل يا سيدي شوفها. صار حوالي 9000 ليره والخير لقدام.
3: تفضل حضرتك. هاي صاروا حوالي 12000 ليره و1000 خير لقدام كمان.
1: ايه بتستاهل.
3: ليش مش كله بسببك انت بتستاهل.
1: انا ما كانش بيسوى تدفع لي حق هال 20 متر ارض، كله مش لحقين ال1000 ليره.
3: لك يا سليمان، هل هال 20 متر ارض هودي ملكك؟ صاروا 15 جلسه والمحكمه ما اعترفت لك فيهم.
1: على كل حال انا شايف انه هالمشكله معقده كتير، قدامنا مصاريف كتير.
3: ما بدها شيء تنحل. تلف من المحامي تبعك قال له يسحب الدعوه.
1: ها بدون ما تدفع لي حق الارض ولنه.
3: اوكي خي ما بكفش المصاريف اللي صرت دافع انا.
1: ليش حضرتك دفعت اللي هون الي؟ ما انا كمان صرت دافع.
2: ها زيدوا على كل ورقه حق فنجان قهوه كمان.
3: تفضل. ها عجبك هيك صرنا مهتي على سنة الناس؟
1: كله بسببك.
3: ليش مش بسببك انت؟ هلا بدنا نرجع لحكاية بريق الزيت. انا هلكت وانا احضر جلسات.
1: وخيي كمان هلك مثلك وهو يحضر جلسات. المهم هلا شو لازم نعمل؟
3: يا خيي لا الك معي ولا الي معك، منيح هيك؟
1: يا عمي بس. طيب لا الك معي ولا الي معك. اتصل بالمحامي تبعك وقول له يكف يده عن هالقضية، وانا الله بيعود علي بهالعشرين متر ارض.
3: وانا الله ما بعودش علي كمان. اتصل بالمحامي تبعك.
1: ايه بس قبل ما نتصل بالمحامية تفضل اشرب قهوتك.
3: قبل ما نشرب القهوة صلحة مباركة.
1: ايه صلحة مباركة من بعد ما اكلناها بتلحواسنا.
2: يا ربي انا تاني صحيح القهوة بتروق الراس.
4: هلك يا ابو ملحي، ما كانش بيسوى خيك يسمع منك ويتراضى هو وجاره، لا كان قهرنا ولا غرق حاله بهالمغطى.
5: خليه يا الله، لكن ما كانش بيسوى.
4: عم بفتكر لك ابو ملحي قديش في مشاكل بهالدنيا بيقدر يستغني فيها الانسان عن المحاكل. ما بده شيء، شوية تضحية وبيرتاح على طول.
5: لك يا ملحي اللي بيعلق بالدعاوي والشكاوي مثل اللي بيعلق بلعب القمار، الخسران فيها خسران والربحان خسران.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جنب هيك لعبت براسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدهم صادقين. ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع، اسمع عالسما منحوت بعكار، جمع للكرامي غلال ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك ع نخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك. هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربي شعخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي، وعربش عخد الشمس واكتب لي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.
2: نعترف أمام الله الواحد، نعترف أمام

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا احبابي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لاني تركت حبابي، انا غريب غريب انا لاني مش بين ناسي وحبابي، الغرب بتعلم وبتأدب الانسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حد بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبابي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبنان بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لانها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل ارضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

أهلي شجروا وحجار حفافين وجوهي جدول العمر وشجر أراضي سواعد أهلي شجروا

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

لهالظروف الصعبة، تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق. الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرد

0: قلبي مش أول مرة بيغلب أيام المرة
1: يغلب أيام المرة
0: هيدي مش أول مرة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عبيطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: علينا. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم انمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعة ناس، مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم، وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البداية.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى

0: أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هيلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته، وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجاء ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
2: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور، وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مطل الطاير عزحلي وعد، تعد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

0: عبد
1: يخ يخ
0: سعيد ليه كله نظر حبيبي ليش؟ هيدي انا بدي اقدم هالرقصة احتفالا بطلعه ام حسين من الحبس. ايه شو لك ايه؟ صباحوك يا ابو حسين، شو جاي؟
1: شو جاي؟ ما هيدا اللي وصيتوني عليه.
0: وصيناك على بوكيات ورد، جايب لنا اكلين مدافي. اكلين مدافي منين جايبهم هودي؟
1: ما من محل الورد، كان عاملين عليهم سيل.
0: فرجيني لشو؟ حاطط لك كارت كمان؟ راستين بيس جراما؟ ولا منين جايبهم هودي؟
2: من المدافي؟ شي انه دفنوا المرحوم وراحوا.
0: ايه
2: رحنا نقينا احلى بوكيات وجبناهم.
0: وليك مش حرام تعملوا هيكي؟
1: شو المرحوم طلعت شمون؟
0: فرجينا شو جايبنا صليب كمان.
2: شو فيها؟ مسيحيه اسلام كله زي بعضه، كلنا اولاد الله.
1: ايه هيدا حفاظا وتعبيرا حفاظا وتعبيرا على الوحدة الوطنية.
0: ايه سارقين انه حفاظا على الوحدة الوطنية؟
1: لك زعمينا سرقوا البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية.
2: بابا بابا بابا بابا ما تقول انه سارقينه، نحن استعرناهم من المرحومة.
0: ايه
2: وهلا بس بس بس بس تخلصوا احتفالاتكم بدنا اياهم ومنردوا.
0: ايه تضربوا شي تشيب
1: تشيب ما تشيب ما بهم، وفرنا 100 دولار. خدي خدي حطينا هونيك، حط صورة هيفا وهبة.
0: هيفا وهبة هلا بطلك تعجبك ام حسين، حط على الطاولة هذيك. قال هيفا وهبة هلا بدك تلي هيفا وهبة احلى من ام حسين؟ لك هالجمال، لك هالخدود مثل الطوامي، هالشفاف مرسومين رسم، وليك يا نوسك ششتات اللي كانوسي. بدك تقول يعني الله خلقها وكسر الالي؟
1: كسروا عمخها حتى ما يعود يعمل مثلها.
3: هلو هلو
2: لا لا لا لا لا لا لا لا شو عنده بام حسين؟
1: ليش عندي هيك جميلة؟
3: جود مورنينج جود مورنينج،
4: هيدي السيربرايز اللي قلنا لك عنها، السر لنكية وصلت اليوم.
1: يعني عملتوا اللي براسك انت وحسين؟ ها؟ لك انا بدي اعرف شو بدنا بالسر لنكية بهالاخرة؟ لك ام حسين ربت عيلة ولا يوم احتاجت حدا، فيني اعرف شو بدنا بالسر لنكية هلي؟
4: كرمال قيمتها لمرت عمي، ما هلا صارت مهمة بعد ما انحبست ظلم وطلعت بالنهاية براءة.
0: ايه وكل العالم حكيوا بقضيتها وبعد هيدا وكله، بدك اياها تطبخ وتنفخ وتقدم قهوه للزوار. الدنيا ما ميت يا ابو حسين.
1: الله يكبر معاماتكم.
2: وخذ بكره اذا درجت بوده السرسر لانكيات بدير شو بعودي هدي سويد.
3: يو ماما حسين.
0: نو مي ماما الياس.
3: يو ماما حسين.
0: لك لا هيدا بابا الياس وهيدا بابا حسين همي.
3: ها هيدي مرتا لماما حسين.
0: لك لا جوزتها.
3: وينو ماما حسين؟
4: ماما حسين هلا بيسأل.
1: شو اسمها هيدي؟
4: قالت لي ونسيته.
1: تعال شوف وات نيم ار يو؟
3: شو يعني نيم؟
1: الله يطولك يا روح.
0: ولي طول بالك يا حسين، خليك فهمها. كم هير يو؟ سي مستر فيرست نيم هاني.
3: اوكي.
0: لاست نيم عيد، اوكي؟
3: اوكي.
0: سو فول نيم هاني عيد.
3: اوكي. فول نيم
0: هاني عيد. So what is your full name?
3: Full name هاني عيد.
0: ولك full name you full name.
3: Full name.
0: إيه اسمك أنت؟
3: اسمي ماما إلياس.
0: ولك اسمك ولك هادي كيف يقولوها بالسرقة؟
2: هادي رح تجيب لي خيط هذا المسألة.
0: ما تجنم.
3: ما تجنم. ما تجنم أشوفك من جندر هادي بابا كوماري.
1: ولي لك هذا اسمك ولا عنوانك بالهند؟ يا بدنا إن شاء الله نحفظ اسمك.
3: نو مستير. بس قول كوماري أنا بجي.
1: كوماري؟
4: جبناها بتفهم شوية عربي.
1: لك مش ما بتفهم العربي، ما بتفهم علينا حكي جنوبي. شحاري شحرك.
3: شحاري شحرك أنت كمان مستر.
0: جي جو جو جو جو.
4: يلا يلا.
0: موسيقى
1: موسيقى موسيقى جو جو جو جو موسيقى.
5: موسيقى

0: كمان.
1: هيها وراي يا بي وراي.
0: وين بعدها بالسيارة؟
1: لا بالسيارة مش حدا يا بي مش وراي مش
0: ليش؟ لا أمك أمك وين؟
1: لك وراي مش ليش شوف؟
0: لا ليه أبني؟ ليه أبني؟ لو لقيت حتى الله تطلع أمك من الحبس طلعتها.
1: إيه.
0: ولما طلعت من الحبس طلعت معها.
1: إيه.
0: ومشيت قدامك على السيارة.
1: لا مشيت وراي على السيارة يا بي.
0: قدامك ولا وراك مش مهم. مهم طلعت لأمك من الحبس.
1: ايه
0: وطلعت بالسيارة وقعدت حدك.
1: قعدت حدي ولا قعدت وراي فرجينا شوف. قعدت حدي. ايه انا مرة طلعت هيك وشفت مرة حدي يمكن مرتي.
0: لو مرتك كانت هوني كل الوقت
1: انت ما كنتيش معي.
0: ايه
1: هيها لكن امي كانت قعدة حدي طلعتها من الحبس وجبتها دغري لها.
0: ايه وين لك؟
1: شوف عرفني شوف ليها مش وراي
0: يا فتح يا عليبي عزي يا كريم اللي عدني ركز معي ركز.
2: هيك هالفطاير من ايدك.
3: هول بيدك يا بحسين يا حسين يا لما طلعت امك من الحبس وقفت بشي مطرح نزلت بشي محل. وين اختفت لك انها فص من حودين؟
4: لحظة لحظة مدام بستي لما انت طلعتي ماما حسين من حبس مرقتي جبتي مناقيش.
1: مزبوط
4: خلص ماما حسين بفرق.
1: ولك ايه ايه ايه وانا قلت لحالي شو نسيت بالفرن
0: ينساك الموت ان شاء الله. فز فز فز على الفرن وجيب امك وطاع. هلا بتكون خوتين علي.
1: يلا هاني رايح.
3: يلا يلا نظبط هالطاعة.
4: شو خليفه هاي يا سيطة
1: بيه
0: جو شو
1: بيك انسى
0: شو بيك شو بد
1: خد هالحبتين هيدي حبي لإلك وحبي لعمي ابو الياس.
0: شو هالحبه هاي زرقاء هاي لشو؟
1: خولي منشطات. صاحبي عطاني اياهم وقال لي خلي بيك يجربهم وشوف كيف بيصير مثل السوبرمان. خذهم وجربهم
0: منشطات.
1: يلا اي رايك؟
0: ليك ليك ليك يا ابني ليك ليك
1: شو؟
0: معك شي حبي تاني لعمك بدي خليها تصير سوبر وومن.
1: بعدين
0: يا ابو الياس يا ابو الياس تحتك خذ يا ابو الياس
3: وحطي هاودي هونيك.
0: لك شو بعين بعدك هاوني؟
1: ايه انا بصراحة بحبش منقوش تتسخن فبدي اكل قبل ما اروح.
3: ايه معه حق احسان.
1: ايه
3: المناقيش مش طبيعي لسخنين.
1: لا
3: وعلينا علينا ناكلن هالاكلات. انطوري انطوري ام حسين لتجي. يلا يلا
2: يلا يلا كل واحد ياخذ صحنه.
3: تفضل تفضل. ايه يا عبو صحنكن هوني شو منين جايبين هاودي؟
2: هدول من الياسمين.
1: هول سبانخ هوني وهود اللحمة.
2: سبانخ هوني وهود اللحمة. ما في بجبن جوا ماما حسين وينه؟
0: يلا شكرا كيف
3: بحصلها
0: مطرح ما يسري يهري.

0: عجبتك هالسربرايز؟
1: سربرايزكم عزرايل كلكم على بعضكم. يخرب بيتكم كيف كنتوا هيشين على الاكل مثل الضبوعه. اللي بيشوفكم بفكركم جايين من اثيوبيا. ولا عشو هيشين هالهوشه ولا؟
0: ولك مبسوطين وعم نحتفل فيكي.
1: عم تحتفلوا اني مش ها؟ ولك خلوني لاجي واحتفلوا.
2: ما هيكي جيتي.
1: تجيكي موجي انت التاني. وانت؟
0: ايه؟
1: كل ما طولت كل ما هبلت يا ابني. ولي ابني ما شفتنيش واني عم بركض ورا هالسياره؟
3: كنت وراي شفته، قلت لكم كانت وراي.
1: يا ريت تطم حالي على هالخلفه اللي مخلفتها. تضرب على هالخلفه اللي مخلفها يا ابو حسين. تفضلت شو مخلف تفضلها.
3: للشباص بالله على قلبه ملبطه بتهد الحيط.
0: ايه.
3: لك ما تقولي هالشبل الا من هالقاسي.
0: مزبوط.
1: لا والله انت السادي هيدا الجحش من هيدا اللي... خلينا ساكتين احنا. ولي ابني فتت معك على الفرن وطلعت معك من الفرن وفتحت لك باب الفرن نحن وطلعين.
0: مزبوط.
1: وفتحت لك باب السياره الوراني لتحط الفطاير اللي عم تتبعطون هلا.
0: مزبوط.
1: وبرمت وجيت لايجي اقعد حدك وما شفتش الا السياره عبعت وطارت. فيني افهم على شو كنت مستعجل؟
3: ما كنت عم بركض ركض ليوصل لمناقيش سخنان.
1: وانا كنت عم بركض ركض وراك ما شفتنيش؟ مثل الكنجورو كنت عم نط ورا الاطنبيل.
0: طولي بالك طولي بالك.
1: اعطوني نقطه مي. اعطوني نقطه مي نشف قلبي.
3: يا هلي يا هلي يا هلي بم حسين. يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي.
4: نسيت اخذ دواء الضغط.
0: ايه يلا روح روح جيبه بس ما تتاخر هلا بشيلوا الاكليت.
4: لا لا
0: يا هلا يا هلا بام حسين. يا هلا
1: يا هلا فيكي. وانت شو عاني بحالك ولا
0: شو عاني بحالك؟
1: نفخه حالك بوتوكس يعني ولا شو؟ ولا ماكلت لك شي واحد اثيوبي؟ ها
3: نورت نورت بيتك ام حسين. يا هلا بهالجي. يا هلا
1: يا هلا فيك يا ابو حسين. يا هلا فيك.
0: تعيكم مقري
1: تحت.
0: ليك مين في هون؟
1: يه اهلين اهلين اهل الحمد لله على السلام. اهلين اهلين. امتى كان القدوم؟
0: وصلت قبلك بشوي.
1: الحمد لله على السلام. كيف حال من فرقتي؟ بس بتعرفي بتشبهك شوي يا ام الياس.
0: نعم.
1: بس بالصوره مبينه غير شكل.
0: اي صوره؟
1: صورتها اللي حطت لي اياها على التلفزيون. بالصوره مبينه بتشبه بولياس اكثر.
0: واللي عرفتي انت مين هي؟
1: ايه مش بنتك اللي عايشه بدبي؟
0: ولك هاي بس ولك هيدي السريلانكية.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟
3: هالسريلانكية لإلي.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟ ولك شو بدنا من سريلانكية؟
0: ولك كرمال انت صار عندك سريلانكية وسكرتيرة ومديرة
1: سكرتيرة عمالي. انا عندي سكرتيرة.
0: ولك ايه شرن السكرتيرة وانا مديرة اعمالك وبولياس الناطق باسمك وحسين شوفيرك.
1: ايه والنعم من هالسكرتيره وهالشوفير وبلياس بنص لسان عملتوا لي الناطق باسمي. وانت سلموك وظيفه شو سلموك انت يا بعدي؟
3: انا ما سلموني شيء ما بيطلع بايدي شيء.
1: ايه ماني عارف لا بايدك ولا باجرك. منك مثل دنب الكر لا بينفع ولا بيضر.
2: ماما ماما هلا انت اسمك ماما حسين.
1: ايه انت شو اسمك انت؟
2: انا اسمي كماري.
1: كماري حلو هالاسم يا كماري. ايه شو ايه اني ماما حسين. ايه
2: مستر بابا حسين.
1: ايه مستر كان بابا حسين من 20 سنة وبالجاي بدك تقولي صار ماما حسين تو. بيساعدني بالبيت بيطوي معي الغسيلات بيأمى معي اللوبيات بنقي البقدونسات. يعني بدك تقولي اني وياه بهالبيت مثل الروم ميت يعني.
2: روميت. نيجي نيجي قطي وين؟
1: شو وين؟
2: وين قطي؟
1: يمشحر ولا شو هالحكي عم تحكي؟ شو هي؟
2: وين قطي؟ أنا بدي أشوف قطي.
1: ولي يمشحر شو هالصيب اللي عم تحكي؟ شو عم تحكي هوني؟ خجلة ولا؟
2: نيجيني كاميريو.
1: ها؟
2: نيجيني كاميريو.
0: نيجيني كاميريو.
2: نيجيني كاميريو. كاميني كاميريو. نعلي كاميريو.
0: نيجيني كاميريو. بدي كوبتك مش هيك؟
2: قطك قطك.
0: بدي أوضتها أوضتها.
1: أوضتها أوضتها. يا صف عمرك على الحكيات نقصتيني يعني.
0: أمي يا شرل يا حبيبتي روحي أعطيها شي أوضة من هالأوض أوكي؟ إي إي نا قديري نونا أوكي؟
1: إي إي إي
0: إي مع السلامة. إيه
1: وأنت يا سيبي من أمتى بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: ولك أنا بعرف 4-5 لغات وما تستهدني أنا حبي وحبتين. ولك أنا أم سمارت.
1: إيه معلومة سمارت مثل ما قال المثل يو آر سمارتر ذان يو لوك.
0: إيه والله الحمد لله على السلامة. والله إلك فايدة يعني بدك تقولي يقطعه.
1: الله اخ الله لا يدوي حدا اللي دقته يا ام الياس.
0: ليش ما كانش الاكل طيب هونيكي؟
1: نعم مين جايب سيرة الاكل؟
0: ما انت عم بتقولي الله لا يدوق حدا اللي دقته، مش عم تحكي على الاكل.
1: ولكن انت بتضلوا هيدك الاكل. انا عم بحكي الله لا يدوق حدا هالتجربه اللي دقتها. قعدوني بالحبس 17 وكنت انا ظلم قعدوني.
5: ليك يا يمه بدك تفهمي لك شغله، الحياه بهالبلد قبل من حبستي كانت شيء وهلا صار شيء ثاني. الدنيا قلبت فوقاني تحتاني والعيون صار مفتح على الكل.
1: إيه؟
5: وصرنا مراقبين بكل شيء عم نعمله.
1: إيه؟
6: وصار مشكوك بأمرنا كلنا، على المطارات على الحدود عم نوق نتوقف ونتنبش والصالح عم بيروح بعزتار.
1: ولاش عم بيعملونا هيك؟ لا
6: العرب
5: عرب.
1: ايه يا حسب تعالينا نحن العرب قداش عم نتبهدل ويقطعوا ويتمقطعوا فينا اخ. ولك هيدا اسمه ظلم والله.
6: بس ما الظلم نحن عم نجيبه لحالنا، إلهن سنين وأيام جمعيتنا ومنظماتنا عم تتعب وتشقى لتحسن صورة العرب بالغرب. يجينا بالآخر كم واحد عربي بيدونا كل اللي معمرناه وبيرجعونا 100 سنة لورا.
1: ايه مظبوط. ايه والله. ايه والله. صدق فينا قول المثل قال اللي بيفسي بيغلب اللي بيبخر.
6: ايه والله.
1: آخ آخ آخ آخ. ونحن حسبت علينا نحن العرب كل هالأموال وهالثروات ومش قادرين نأثر بقرار.
6: ايه والله.
1: قلنا بقرر رعاه ونحن علينا التنفيذ.
6: ايه والله.
1: عدم كان يادي احكي هون مثل الهبلة وعدمتي ما حدا فهمين علي هون.
6: ايه والله.
1: تعرفوا شو أنا كنت بهالحبس فكرت بدي أعمل جمعية أنا لتحسن صورة العرب هوني بالغرب، جمعية تكون غير شكل عن كل هالجمعيات كلها بقى.
0: بشو بشو يعني بدها تكون غير شكل؟
1: أنا بقول لك بشو، كل أعضاء هالجمعيات والمنظمات اللي هوني من اللي خلقوا بالبلاد أو اللي تغربوا هوني عكبة، أنا بدي أعمل جمعية لهالشبيبات اللي خلقت هوني أو اللي إجوا لهوني وهن صغار، هودي اللي بهمونا وهودي اللي لازم نهتم لهم ونفهمهم ونعلمهم كيف يغيروا صوت العرب بالعالم كله ونخليهم يفتخروا ويرفعوا راسه انه هن عرب.
7: انا بقول انا بقول بهالوضع اللي نحن فيه خلينا ساكتين ولاطيين احلالنا.
1: ايه وانا بقول اذا كل واحد منا لبد وسكت مين بده يغير هالوضع؟ ها
7: خلي غيرنا يشتغل ويغير.
1: ايه وغيرنا عم بيقول نفس الشيء كمان.
7: هلا صار في مؤسسات وجمعيات كبيره خليها هي تشتغل وتغير.
1: طيب وهالجمعيات والمؤسسات بديش ناس تمشي تسندها تسندها بظهرها يعني؟
7: المثل بيقول البيب اللي بيجيكي منه ريح سده واستريح.
1: ايه والمثل بيقول اللي ما بيمشي عجرياته ما بتنقضى شغلاته.
7: والمثل بيقول هريبة تلتيل المراجل.
1: ايه والمثل اللي بيقول اللي بيتكل على الناس التجر له خوازيق بتنجر له. قال ما فيك تقاتل ما فيك تلم حجار.
0: انا بوافق الرأي يا ام حسين وقول لازم نتحرك اليوم.
7: سعيد على قلبك.
0: أحلى ما يصير فينا مثل ما قال المثل بين ما تتزوزق حني بسكروا بواب الجنة.
1: واليسابي منين سحبتيه هالمثل؟ مش علمي إنك شاطرة بالأمثال أنت.
0: وليش شو مستهبلتني أنا؟ شو حبي وحبتين أنا؟ وليك I'm smart with big heart.
1: إيه smart with big heart بس الله يعين when you fall.
0: شو متحسن كتير انجليزيتك بهالحبس، انتفعتي بهالحبس شوي.
1: ايه شو قاعدي 7 أشهر تعلمت خبريات وقصص وحزازير واشعار واغاني بالانجليزي. ايه حسنت انجليزي. لكن بتعرفي تقولي How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood؟
0: شيها
1: How much wood could a woodchuck لا لا لا في واحدة اهون A big black bear with a big black bug and a big black bug blood black blood
0: بلي بلي بلي بلي روحي سارة
7: تعال شو عش
0: عش
7: عش لك هيدي هيدي الحب اللي عطيتني اياه من شوي لشو
5: هاي حبيب بتنشطك بتقويك بتشدلك اعصابك كلها
7: شد الاعصاب
5: ايه ايه بتشدلك اعصابك كلها خذ اليوم قبل النوم وشوف بكرة كبت آه
1: شو عم تبربق انت وبيك شو عم
5: تبربق ماشي ماشي كان عم بخبرني بي شو صار معه اليوم بمكتب السوسي سكيرتي
1: سكرتي شو صار معك شو صار معك
5: ماشي ماشي كان عم بيشوف اذا بيطلع له معاش لانه اشتغل كم سنه بهالبلد
1: ايه بيطلع لك بيطلع لك
7: ما طلبوا مني هيدي البيرث سيرتيفيكت
1: إيه؟
7: ليثبتوا عمري واني ختيار
1: إيه؟
7: منين بدي اجيب لهم اياها هالشهاده ها من وين
1: إيه؟
7: زبني حربه وش عملت كشفت لهم عن صدري وفرجيتهم عن شعرات صدر الشيبين ام دغري دفعوا لي
1: الله يسامحك يا محسن الله يسامحك يا ابو حسن. ولك حربه ولا غشيم؟ ها كشفت لهم من فوق دفعوا لك السوشيال سيكيورتي، لو انك كشف لهم من تحت كان دفعوا لك ديسابيليتي يا مشحط. الحربو
7: شو
8: وينو حميمي؟
7: نعم
8: وينو حميمي؟
7: يا محسن تعال شوفوا شو بدي.
1: شبكي
8: مدام انا كنت بسأل مستر وينو حميمي؟
1: وما لقيت تسألي للمستر. ولك إلي 20 سؤال، مش 20 سنة مش سألته هالسؤال.
8: يعني ما في حميمي؟
1: لك ما في شي طارت. ولك زلبوط ما في.
8: زلبوط؟ شو يعني زلبوط؟
1: زلبوط ولا كل شيء بتغيرينه اسمه انت. الزلبوط يعني الطير الزغطور.
8: شو يعني زغطور؟
1: الزغطور الخلقان جديد يعني.
8: شو خلقان؟
1: يا شحال
8: شو شحال؟
1: ولك ورد؟
8: شو ورد؟ بدي حبيبي
1: اردي. شو بس انت؟
8: طيب انا هيا حبيبي بدي اتحمم.
1: نوم شو وين انت شو؟
8: هيا حميمي بدو يتحمم.
1: حمم يفوت يتحمم. ولا انت عم تحكي على الحمام؟ على الباثروم يعني؟
8: ايه وين حميمي؟
1: يا صف عمرك على الخبريات. فكرتك عم تحكي يا صف عمرك. فوتي على الحمام، فوتي باخر الكاريدور في حمام. شيلي لي هالصورة من خلقتي هيدي كمان. يا صف عمرك فوقتينا على شغلات نسيناها زمان. عشو عم تضحك يا عشو؟
9: على الصور كيف بيكون الانسان وكيف بيصير.
0: عم بدور لك عشي صورة انت وصغيرة.
10: راديو كوكبة 24 على 24.
0: حلو مهيوبك انت.
1: ايه كنت مهيوب يعني وصغيرة. ايه
9: مثل نجمة السينما بمصر.
0: ايه ايديكي مين هالمرة البشعة المصورة معكم؟
1: مين وان
0: ايه ايه ايه هالبشعة مين هي؟ صنعتكم؟
1: صنعتنا.
0: ايه
1: نحن كان عندنا صناع.
0: لكن مين؟
1: مني فرشي ايه؟
0: هي البشعة اللي هو مين؟
1: هيدي؟
0: ايه
1: هيدي انا.
0: لكن هي مين هيدي اللي مرة بيت
1: ايه؟ هيدي صبحية اخته لابو حسين. هيدي لما اجت زارتنا بافريقيا من افريقيا. هي هيدي الصورة تصورناها قدام محل ابو حسين بالضيعة.
0: محل ابو حسين؟
1: ايه
0: حسين شو كان يشتغل محل؟ شو كان عنده؟
1: ابو حسين؟
0: ايه
1: كان مطهر.
0: طهر؟ ما مبين حاطط بوجهة المحل فراشي ومشط.
1: ايه ايه شو بدك ايه حط عدة الشغل يعني.
0: ايه
1: كان مطهر وحلاق رجالي بنفس الوقت.
0: ايه لك هالصورة
1: سلموه مقص وداري يقص بهالرجال عبو جنبه طرف.
0: ايه لك هالصورة شو حلوة. ايه كنت صغير ومهيوبك انت.
1: ايه هيدي صورة عرسنا. هيدي
0: صورة عرسي.
1: ايه
0: وليش بصورة هالعرس؟ بولي ابو حسين ايه عدو انت واقفة وراه؟
1: هيدي الصورة تصورناها بعد العرس بشي 3 أيام. يومها لا أبو حسين كان بعد فيها يقدر يوقف 10 ولا عني كان بعد فيني يقعد يعني.
5: بي كان قد وقدود.
1: قد وقدود؟
5: ايه
1: تشدش ايدك كتير. لشو كله كم يوم ورجع مثل الأول. لشو بشطارتكم بشطارته جيبكم. بقيت 3 سنين أنا مجوز قبل ما أحبل فيك.
0: ليش كان بيكي شي؟
1: لا بس من قلت مروته. يا اخي شي قلت له ولك اذا بدك شو ليه لشو تجوز للي ليش الاولاد كيف بيجوا مش انت بتجيبيهم؟ قلت له منام جيب لك اياهم من بتبيع قام لعلمك كيف بيجوا الاولاد. بقيت شهر علم فيه وهو طلطميز ودهنه غليظ ما كان شايفها.
9: هيدا مين هالولد الصغير بهالصورة؟ ليك شو مهضوم؟
0: ومصورينه بالزلط كمان؟ ليك هي بيعملوا لي قصة عليها هوني.
1: هيدا حسان يقبرني هيدا.
0: مصورين
1: كان عمره شي 4-5 جماع بهالصورة.
9: ليك هيدي شو مبينة كبيرة هون؟ هلا ما بتبينش هالقد كبيرة.
1: فرجيني؟ ايه كل عمره من لما خلق هيك كبير يعني. بيو ابو حسين عنده مثله بس اصغر بكتير.
0: ايه لكن بولياس عنده وحده بس بولياس كبير كتير.
1: أه؟
0: ولا مره انتبهت
1: لها؟ لا لا
0: ايه طالعه برقبته هوني.
1: اه والله
0: ايه
1: قول الشهوه بتطلع وين ما كان.
0: إيه؟
1: حسين طلعت له هوني بفخده هوني.
0: بس عشلي قربي صوت.
1: شو بيه ولك ليش متلفت؟ شو بيك؟
7: إيه اشتقت لك يا أم حسين. اشتقت لخدود الحلوين.
4: الله يخليك يا محسن.
3: لك شو هالجمال كله هذا، لك شو هالحلقة انت يا عشطة يا مهلبية.
4: بس خجلناش يا محسن.
3: اخ لو بتعرفي بشو حيسس هلا.
4: شو حيسس؟
3: حاسس النار شعلاني بصدري وبدي مين يطفي لي اياها.
4: لك انت النار وعلي الطفاية.
3: مهضومي يا جميلي مهضومي. لك انا راح فيد لجوا بالحقيني. ها ما تطوليش
4: بحسن. You are the one that hold me close. I am the one your heart it shows. I hope you never let me go because I love you from head to toes.
10: الله يشفيكي مدام، الله يشفيكي.
4: الله يهر سنانك ويقطع لسانك.
3: يا
4: من امتين انت واقفه هون؟ ايه مين انت؟ كنت هون ولا ابو حسان؟ من امتين انت واقفه هون؟ تعال لقلك لقلك تعال هون. بتعرفي تضبي هالغراض وتشيلي تنطفي هون؟ بتعرفي
10: كيف؟ اسمع
4: ايه روحي ضبي لي هالغراض وهالاكل يلا خلصيني يعني. العسل العسل وبدي يصير بدي فوت تنام انا.
10: طيب هولي سبع فيهم
4: هودي يعني انا بحاني بتحكي لي شام. انت روحي انت انا بدبرهم. الله يديمكم يا جماعة أهل استقبال وكتر خيركم إن شاء الله.
10: ما في شيء
3: من إيمتي
0: ما في شيء من إيمتك.
4: الطولوش غيبتكن علينا ها.
10: بدنا نعوض كل اللي فاتك.
0: أنا هون أنا ما راح أروح من
4: هون. يا طيعة مش فهمين.
3: يا جميلة يا
4: ولك جاي جاي.
0: ولا شو بك نعساني؟
4: ايه ما بتعرفي مغير علي الوقت انا هلا.
0: مغير عليك الوقت؟ شو جاي من استراليا انت؟ بعد الساعة 5 هون.
4: ايه واذا نحن بالحبس كانوا يفوتونا على التخت الساعة 5 يعني.
0: طيب لكن لا نوم يلا.
3: يلا خاطرك احنا رايحين ما تمشي يمين.
4: لا مع السلامة.
3: يا شيرين بارتي وين يمين؟
10: لك هون.
4: ولك بارتك هون كيف بضلك مضيع لي هالمرة انا؟
3: ايه طيب جبيلي شوية صحن عبينا فيه شوية فطاي يلا انا رايح.
10: مع الجنات مش ناقصنا يلا مشي.
4: مع السلامة مع السلامة.
10: مرت عمي قبل ما انسى بكرة عندك مقابلة مع صحافي من الفري بريس.
4: ايه.
10: هيدا عرف بقضيتك انه اتهموكي وحبسوكي ظلم
4: إيه؟
10: وحابب يكتب عنك.
4: صحافي امريكاني يعني؟
10: ايه امريكاني.
4: انت رح تيجي معه بكره؟
10: انا مشغول كتير مش رح اقدر امرق لهون بس إيه؟ حسين رح يكون معي.
4: حسين رح يكون ها
10: إيه؟
4: السكرتيره مش رح تكون ها، شوفير السياره رح يكون ها.
10: ايه
4: عطي سير مثل ما الله عطي سير.
0: ايه يلا الحمد لله على السلامة ومحل عامر وتقلي بالعافيه.
4: الله يخليك يا ميس. الله يخليك. شو بعدك قاعد مبين؟
0: ايه ناطرة توتو.
4: مين؟
0: توتو.
4: مين توتو؟
0: توتو بولياس تانيوس. انا بغنج توتو.
4: بتغنجي توتو؟
0: ايه.
4: هو لما بغنجك شو بيقول لك يا طبعا؟
0: ايه يا طبعا فيك انا. هو بغنجني بعيتي نانا.
4: نانا؟
0: ايه نانا.
4: ايه وين توتو يا نانا؟
0: راح البيت يجيب حبة الدواء وبعد ما رجع يا حصيات شلته الاكل كله. وبعد ما اكل شيء.
4: ليش انت ما اكلتيش كمان؟
0: يسمي الكرات ليش انت بتخلي حدا ياكل شيء؟
3: يا ابو حسين
4: لك جاي جاي.
0: ولا شو بيه ابو حسين كل ثلاث دقائق والثاني بيعيط لك؟
4: لك تعال
0: شوفي شوفي.
4: ايه ابو حسين.
0: ايه ابو حسين شو بيه؟
4: اجى من شوي و...
0: ايه
4: وعزمني على اوضه النوم.
0: ايه لسه عاملين سفره فاتحين سفره باوضه النوم كمان.
4: لك انت بضل هيب لك الاكل. ايه شو بعرفني قاعد يتغزل فيي وعزمني على اوضه النوم.
0: بلكي جايب لك شي هديه.
4: إيه؟
0: ومستحي يعطيك اياها قدامنا.
4: او ليه؟
0: ايه بتعرفيش ما هني رجال بيقلبوا من مدي لمدي ومرات بيصيروا كتير رومانتيكي.
4: او ليك بحسن صار رومانتيكي.
0: ايه يمكن.
4: ايه لفوت شوف.
0: ايه
4: وبكره بخفرك.
0: ايه طيب انا لفوت على المطبخ اخذ لي صحن لابوليس.
4: خلي صحنان خدي انت طشت.
0: ايه يلا مع السلامه. ايه
4: ام ليس
0: شو جي
4: تبكي كل شيء والحقيقة على البيت.
0: شوفي شوفي شوفي خير ان شاء الله. شوفي بعدين ليش لابس كبوت؟
4: بردين
0: بتموز. بعدين هذا الكبوت كبوتي
4: حلب وقت الكبابي. يلا حقيقي عزلي
0: عزلي شوفي خير ان شاء الله.
4: بدي فرسيكي
0: عزلي
4: عزلي عزلي عزلي الحقيقي. مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر
0: شوفي فرسيكي
4: على هديكي علي فرجاني يا
0: مشاحرة.
8: ما بدو اي غندورا مندورا الهالب عبدو عبدو حبيب غندورا.
1: صباح الخير يا كماري.
8: صباح خير شو ماما؟ صار دهر خير.
1: ولك شو هالريحة اللي معبية البيت؟ دوا التمسيح هيدي ريحة شو هيدي هوني؟
8: نيجي نيجي.
1: شو
8: نيجي نيجي
1: نيجي نيجي شو نيجي نيجي؟
8: هيدي ريتك انت ماما بس يو على الصبح ما فرش سنينه. نيجي نيجي.
1: ولك بس لا في ريحة غاز. ريحة غاز. ريحة الغاز معبية البيت. يا مشحر انا الريحة جاي منها. كماري كماري.
8: نعم نعم.
1: تعي هوني تعي.
8: مش فاضي تعي انت.
1: واليا مفزورة تعالي شوف. مدورة الغاز مدورته وفتحته ومش مولعته.
8: شو يعني مولعته؟
1: وليك الغاز الغاز هذا الغاز عندنا خربين بدك انت بالقديه حتولعيه. انت فتحته مش مولعته طالعه فيه ريحه الغاز.
8: اوكي.
1: واليا بنتي بدك تنتبهي هون البيوت كلها خشب يعني نفخه واحده هيك مش
8: نيجي نيجي
1: ايه بيهب البيت كله.
8: اوكي.
1: تعب تعرفي تعملي قهوه؟
8: يس.
1: عرفتي لي اعملي قهوة عربي لأن هلا صار بحسان صار بده يوعى. اوكي
8: اوكي.
1: لكن وجيبي لي شي تفاحه اكلها قبل القهوة. الله يرضى عليك.
8: تفاحه ما في في مليون.
1: شو في؟
8: مليون.
1: مليون شو؟
8: مليون مليون.
0: وين رحت؟
1: لك مليون شو؟
8: مليون.
0: وشو بك شو بك بضل صار طالع صوتك ما لبرا؟ شو بدك بتضل قيتين ونار انت وهالبني؟
1: ولك ولك مش عم بفهم عليها ولا كلمه. مش عم بفهم عليها.
0: ايه
8: انا كنت بقول ما في تفاح في مليون.
1: ايه
8: دودم كرياك او دودم كرياك دودم كرياك
0: دودم كرياك بدي ليمون
1: ليمون.
8: ايه
1: ليمون.
8: ايه ليمون.
1: مليون مليون قرد ليحتك ان شاء الله. فوتي اعملي قهوه فوتي.
0: ولي شامي ريحه غاز انا.
1: وانتبهي لي للغاز. إيه؟ وانت يا سيبي من امتين بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: وليك تعلمت السريلانكي من زوز من زوز ابن ابني جانو مريت بعائدين السريلانكيين.
1: إيه؟
0: وما كان يعرف يحكي عربي فاضطرينا كنا نتعلم السريلانكي بالعائله لنبقى نفهم عليه ويفهم علينا.
1: يخزى العين. إيه؟ عنك غير السريلانكي شو بتحكي لك؟
0: بحكي بحكي انجليزي بحكي فرنساوي اللي بحكي كثير بحكي.
1: والله.
0: ايه
1: ولي مخبايه بتيابك انت.
0: شو انا فكرتني هيني انا
1: تحكي فرنساوي منيح كمان.
0: ايه لكن الفرنساوي كثير سهل قريب قريب قريب كثير من الانجليزي كثير كثير سهل.
1: والله.
0: ايه
1: والله.
0: لكن مثلا بالفرنساوي بالانجليزي نحن شو بنقول للموزي؟ بنان.
1: ايه بنانا.
0: بنانا. إيه؟ بالفرنساوي بنان.
1: بنان.
0: ايه الليموني اورنج.
1: ايه اورنج مزبوط.
0: بالفرنساوي اورانج.
1: اورانج.
0: ايه
1: حلو.
0: الذره بالانجليزي بيتش.
1: ايه
0: بالفرنساوي باش.
1: باش. الجمالي قريب كتير للفرنسية.
0: كتير كتير أقلك هين كتير.
1: والله بدي أتعلم منك بكرة شوية فرنسية أو لغات يعني.
0: بعلمك إذا بدك.
1: لا بنان أورانج باش.
0: إيه.
1: هي يعني حفظتهم موزة وبرتقانة وتفاحة.
0: لا ضراء.
1: ضراء.
0: إيه ضراء.
1: شو التفاحة لكن كيف بيقولوها بالإنجليزي بالفرنسية؟
0: بوم.
1: بوم.
0: إيه.
1: إيه هايلي بوم.
0: ما بدي شيء.
1: بنان بوم كيف بتقولي تفاحتين طيب؟
0: بوم بوم.
1: بوم بوم.
0: ايه
1: وثلاث تفاحات
0: بوم بوم بوم.
1: يغزل عان عني. إيه؟ طيب اذا بدك تقولي سحار التفاح بالفرنساوي كيف بتقوليها؟
0: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
0: بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم
0: بوم بوم بوم بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم
0: بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
0: بوم بوم بوم بوم ايه
1: الواحد ياباني. ايه معلوم حلو حكي الياباني.
8: تفضلي معاه.
0: اهلين بكماري. ولك كيفك يا كماري مبسوطة هوني؟
8: ايه مبسوطة.
0: ايه
1: لك هالي معلمي ما فيش عنا فيش عنا تفاح قلتي لي في ليمون منين جبتيهم هولي؟
8: هيبي براد ورا طبيخ.
1: طبيخ
8: طبيخ
1: كبير كبير. طبيخ اه بطيخ.
8: ايه طبيخ طبيخ.
1: صرنا ما نفهم على بعضنا بطيخ. ايه ورا البطيخ. سلم دقيق.
0: شو طبختي اليوم؟
1: ما طبخت شيء ولك بعدني واعياني يعني.
0: ولي شو بكي صرت جاي مرتين وكل ما بيجي بتقول لي كماري بعدك نايمه. اللي بيسمعك بيقول بشهر العسل يعني.
1: ايه شو بدي خبرك يمي الياه؟
0: شو بدي خبر خبر شو في خبر ان شاء الله؟
1: يعني ابو حسان يعني كيف بدي قلي؟
0: قولي قولي ما تقولي قولي احكي شو في؟
1: بتذكر لما كنت اقول خلي العسل بجراره ولا تيجي سعاره؟ لقيت امبارح اجت سعاره.
0: كيف؟
1: ولك بتذكر لما كنت اقول لك من صبر على الحصر وما اكلوا دبس؟ لقيت امبارح اكلنا دبس.
0: طيب الدبس انا بحب اعمله هيك مع شوي طحيني، ما بحب
1: كتير. ولك انت مش جايب سيره الدبس انت تبعي هيك عم بحكي عن غير دبس دبس دبس
0: عشان يلا خبري خبري.
1: ولك شو بدي خبرك لخبرك؟
0: خبري حيلا
1: الحكي مش مثل الشوف.
0: ولي خبري يلا يلا.
1: الله يطعم هالجلسه لكل محبي الهي. شو بدي خبرك لخبرك؟
0: خبري خبري قولي شو صار شو صار؟
1: كل عمري غني له لابو حسين بالتخت ما في حدا لا تندهي ما في حدا. امبارح كل الليل عم غني اغاني ثوريه. منتصب القامة أمشي مرفوع على هامة أمشي ومنتصب القامة. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا
5: دخلكم
1: يا هلا بسبع سنين لك طلع بابنا طلع نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلو ضحكت نسمة. يا هلا
5: دخلكم
1: يا هلا بسبع سبيع
5: دخلكم
1: يا هلا بسيد المراجل يا هلا
5: دخلكم. انا كنت نايم نايم عم بحلم ولا قايم؟
1: لا لا كل الليل كل الليل ما كنت نايم. لا
5: يعني اللي صار مزبوط؟
1: ما ايه مزبوط مزبوط ايه.
5: يا سويد وجهي.
1: ايه ابدا ابدا اللي عملته شي بيبيض الوش بيرفع الراس.
5: صار لي زمان ما صار معي هيك.
1: ايه معلومة بزمان هكولك بايام العز ما كنت هيك تفز. يعني مايكل جوردن بزمانه ما فز قد ما فزت لتمبارح.
5: قولك من شو صار معي هيك؟
1: واني عارفه شو بعرفني؟
5: تعرفي شو؟ معقولي من هالكنيفه بجبن اللي اكلتها امبارح؟ يعني 15 سنه مش اكل كنيفه.
1: يلا الله يوفقك يا شتيله على هالكنيفه اللي عم تعملها ويكتر بخيرك ان شاء الله. تعرف يا ابو حسين
5: شو؟
1: مش لازم نقطع الكنيفه من البيت. تروقت؟
5: لا
1: جيب لك شوية كنيفي.
5: لا يقطع الكنيفة والبعد بيكلها. حسين وين؟
1: ها
5: حسين
1: حسين شو بو حسين
5: شو بو حسين عطاني مبارحة.
1: شو عطاك مبارح؟
5: عطاني فكرة. خلص شو بدي كتب بهالموضوع؟ تعليك شبتيلي وين شلحت الساعة مبارحة؟
1: مبارحة كنت عم تشلح وتشلوح غراضك هيك وهيك وهيك. شو بعرفني شفتها على المغسل يمكن هيها على المغسل. سبع والله سبع.
0: ايه والله سبع.
1: لك يعبش ليعبش يعبش يعبش
0: سبع
1: سبع سبع سبع.
0: اذا انت عندك سبع انا عندي سبعين. بس انت بتاكلي دبس.
1: شو والله والله والله والله. احكي احكي احكي.
0: شو بدي خبرك لخبري؟
1: ولك خبري خبري خبري.
0: ولك هيك ابو الياس كمان هو كان امبارح ماكل كنافه بجبن.
1: ايه عن جد؟
0: ايه عن جد.
1: يا مشحرة اكل الرجال اكلوا كنافه بجبن والنسوان اكلوا الدبس. تعرف
0: شو؟
1: اللي اخترع كنافه بجبن لازم يعطوه جائزة نوبل للسلامة.
0: ولي بعني شامي ريحة غاز عندك.
1: ولك يا كماري.
11: يس ماما يس.
1: ماما.
11: نعم.
1: ولك يا بنتي بعني عم شم ريحة غاز هون.
11: ايه ماما انا لما كنت اعمل قهوة نسيت ادفي غاز طفى حاله.
1: ولك يا بنتي يا بنتي انتبهي على الغاز. قلت لك هون بنلعبش في الغاز انتبهي على الغاز. اوكي خلي أوكي عينك على الغاز.
11: اوكي.
1: تعي لقل لك هون تعي. اكلت شيء من الصبح؟ بعدك عريق بطنك من الصبح؟ ايه تعي كلي معنا دفيه تعي.
11: نو سانكي.
1: لك تعي تعي تعي كلي معنا دفيه تعي خلي هدي. ولك هدي هدي. ايه ها؟
11: سانكي ماما.
0: ولي شو عم تعمل؟ بس ما هي تخدمك جاي انت تخدميها.
1: تنقص قيمتي اذا قدمت لها حس تفاح يمي الياس. ولك ما هيدي انسانه مثلها مثلنا يعني.
0: ايه بعرف بعرف بس انه يعني
1: يعني شو؟ يعني شو؟ إنه هي سريلانكية ونحن لبنانية وأمريكان؟ والله شغلي حلو يعني أقل قيمة هي منا؟ عن جد في شغلي حلو علمتنا إياها البلاد وإن شاء الله بتنشره بكل العالم. علمتنا إنه نحترم الإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه. هذه مرضة. دخلي هيدي بنت تركت إمها وبيا وعيلتها وإجت لهون تشتغل. وبنتك أنت تركتك وتركت بيا وعيلتها وراحت على دبي تشتغل. قولي لي شوف شو الفرق بين اثنين. الإنسان إنسان كان أمريكاني ولا لبناني ولا سريلانكي كله بالنهاية مثل بعضه.
11: مظبوط كله مثل بعضه. نحنا سريلانكي مثل أنتو لبناني. نحنا بيترك بلاده بيروح بيشتغل برا بيتعب عم صاري بيصير حياته أحلى ولبناني كمان.
1: مظبوط
11: بس نحنا سريلانكي أحلى من لبناني.
0: أحلى
1: سريلانكي أحلى من لبناني.
11: بيرجع سريلانكا بيعمرها. لبناني بس بيروح ما بيرجع لبلاد.
1: تفضلتي ونحن مستهترين فيها لهالبنت.
0: قلك نحن اللبنانيه بنستهتر بالكل وشايفين حالنا على العالم كله.
1: ايه ومفلسفين كتير نفهم بكل شيء ومنحلل اللي ما بيتحلل. والصدق والاستقامة منبعهم عندنا ونحن مشغولين بالكذب. بكل شيء منكذب. نتظاهر انه منكره الطائفيه وكل مالنا عم نزيد تعصب وطائفيه. منشكي من زعران طوايف الغير ومندافع عن زعران طوايفنا. ومنتظاهر انه منكره الرشوة والكل بيرشوا وبيرتشوا. وبدنا نحافظ على مال الدولة والتسرقين الحرامية اللي عم يسرقوا الدولة كل مالها عم بيزيدوا. ومنتظاهر انه منكره هالزعمة كلها وعلى كل بواب انتخابات منرجع منجيب نفس الطقم ما جبناهم هن منجيب وليدهم. ومنتظاهر انه منحب لبنان ومنموت بلبنان وبس نحصل على جنسية بلد تاني منزد باسبورنا اللبناني. وقال انه شو بلبنان منسب لبنان وبالغربي بس تسمعنا شي غنيه لفيروز منصير نبكي ونبوي هون. بالحقيقه نحن كلنا قرطه تكذب. ايه ونسينا الوحده الوطنيه. ايه نتغنى عنا وحده وطنيه وعنا 18 طائفه وفش طائفه موحده على حالها. قرطه تكذبين نحن كلنا سوا.
0: والله معك حق وسلم تملك. بس هلا خلينا بشغلنا وشو بدنا بهالحكي كله.
1: شغل شو؟
12: انتو برفقه راديو كوكبه.
0: وليك شو بكي؟ مش امبارح كنت عم تقولي بدك تعملي جمعية غير شكل؟
1: ايه ايه
0: ايه رحت اليوم عند ابن اختك المحامي مو
1: مين محمود؟
0: ايه محمود
1: ايه
0: وسألته كم سؤال. قلت لأنه لازم نعمل كل شيء على الأصول.
1: ايه انت دغري
0: ولطشته بكم كلمة.
1: ايه
0: قلت بلكي بيساعدنا ببلاش.
1: ايه وما لقيتش إلا محمود.
0: ولك
1: هذا بيشخش عاصبع مجروح.
0: ولك مش مهم طلعت القصة بسيطة. عطيني الطلب وقال لي شو لازم أعمل.
1: إيه؟
0: وقال لي لوين لازم أبعثهم العنوان ولازم نعملها جمعية نون بروفيت.
1: إيه؟ طيب نحن منعرف نعبي هالطلب لحالنا.
0: ايه ما بده شيء. هي هون كم سؤال منا نجوي هون 4-5 أسئلة منعبي هون ونبعثهم.
1: طيب إيه؟ إنه
0: بس لك شو جايبي معي أنا ما تخافيش علي. معنا محضرة حالي.
1: شو هذا شو؟
0: كمبيوتر بيترجم انجليزي عربي عربي انجليزي. ما في كلمة الا بيترجم لك اياها.
1: ولا
0: ايه
1: كل العربي بيترجمه.
0: كله بيترجمه ما بيخلي شيء. هات لنا ترجم لك.
1: ترجمي لي شو كلمة.
0: شو بدك ترجم لك؟
1: ترجمي لي ترجمي لي كنافي بجبن.
0: هلا وقت الكنافي بجبن تبعي خلينا نترجم شيء تاني. هات ترجم اسمك مثلا.
1: اسمي ايه ترجمي اسمي.
0: ام حسين حسين غير موجود.
1: شو
0: غير موجود؟
1: روحي تقبري الكمبيوتر بعزيكي غير موجود. كلي وكبري واني غير موجود.
0: وليك بس لحظة يمكن الكمبيوتر ما عرف انك طلعت من الحبس بعد.
1: الله يبارك بالتكنولوجيا يا عمي.
0: طيب خلينا نبلش باول سؤال.
1: تفضل تفضل.
0: The name of the corporation.
1: كوربوريشن. بعدين
0: مين
1: مرحبا.
0: فاليري مرموني. اهلين. هاي فاليري
1: اهلا
13: ولكم باك.
1: اي ثانك يو يو از نايس. هاو از يو؟
0: بيقولوا هاو ار.
1: ها
0: بيقولوا هاو ار.
1: ايه هاو ار يو؟ ار يو جود؟ هاو ار منير؟
0: بيقولوا هاو از.
1: نعم
0: بيقولوا هاو از.
1: هاو از يو؟
0: بيقولوا هاو ار.
1: ولك شو بيكي بالله بتقولي ليز بالله اس بتقولي لي اه
0: بيقولوا هاو ار يو هاو از منير
1: واذا بدي اقول لك كيف اهلك
0: هاو ار
1: وكيف اختك
0: هاو از
1: واولاد اختي
0: هاو ار
1: ولك تقبري الار بعزل اس ار واس واس ار
13: واتس رونج
1: ولك انجلش از هارد
13: English isn't hard. Arabic is hard.
1: Arabic, huh? Look, Arabic easy. Ah, yes, من هاك أفهش. لك الولد الصغير نحن بيحكي عنا عربي بالبول.
13: I don't think so. Arabic is a hard language. How do you say how are you in Arabic?
0: كيفك.
1: كيفك.
13: How do you say how do you do?
0: كيفك.
1: كيفك. Come here, كيفك.
13: How are you doing?
0: كيفك.
1: كيفك.
13: How is everyone?
0: كيفكن.
1: كيفكن. كيف.
13: Interesting. Well, مرحبا. كيفك كيفك كيفك كيفك.
1: منيحة منيحة منيحة منيحة. Want to drink some coffee?
13: Oh no, no coffee for me. I just came by for a few minutes.
1: أهلا وسهلا. فضلي فضلي أهلا وسهلا. يا هلا خذي لك حبة بنبون هني أهلا وسهلا.
0: يلا بدنا اسم للجمعية.
1: هلا بعدين.
0: خليها لبعدين. غاي للجمعية.
1: كمان بعدين بنعملها هون. مي ان ام يس دو سمثينغ هوني اوكي.
13: تيك يور تايم.
0: اسامي المؤسسين.
1: اسامي المؤسسين. حطي اسمي واسمك اني الرئيسة وانت نائبة الرئيسة.
0: ليش لا؟ بعد بدنا امين سر وصندوق.
1: كوماري.
0: كوماري.
1: كوماري.
0: ولك بدي احطي كوماري امين سر وصندوق.
1: لك كوماري.
14: نعم نعم. شبيك بضل صريخ.
1: لك وين رحتي اختفيتي انت وين؟
14: بأوضتك نوم بلعب انا ومستر.
1: تلعبي بالاربعه بشو عم تلعبي انت والمستر؟
14: نلعب بالطاوله.
1: تلعبي بالطاوله؟ بتعرفي تلعبي طاوله انت؟
14: نو مستر بيعلي.
1: يتعلم العصب جنيبك وكيفه مستر بعده تعبان؟
14: مثل قردي.
1: يا قردي اللي تاخذك ان شاء الله. تعي لقلك تعي. فوتي على البراد في علبة حلو على البراد جيبيها وضيفي مدام هون اوكي؟
14: اوكي
1: وانتبهي على الغاز خلي عينك على الغاز مثل ما قلت لك
14: اوكي
1: لكن تعي تعي لقلك كمان تعي خدي خدي هذه من هون خدي هون
13: You have a maid now?
1: ها؟ What?
13: A maid?
1: ايه maid in Sri Lanka
13: Oh
1: وين صرنا هلا وين صرنا؟
0: بدنا امين سر وصندوق
1: امين سر وصندوق
0: ايه امين سر وصندوق
1: حطي ابو الياس امين سر
0: إيه؟
1: وبو حسان امين صندوق
0: وليش مش بولياس امين صندوق
1: ولك بولياس بيطلعش منه الحكي بالهين بنعمله امين سر وبو حسان بيطلعش منه القرش بالهين بنعمله امين صندوق
14: مدام مدام انت لما بيسكر غاز بيسكر هيك اما بيسكر هيك
1: لك الغاز ده بيفتحه هيك وبسكره هيك
14: انا كنت بفتح هيك وبيسكر هيك
1: ولك يا مشحره شو هالمصيبة اللي جبتوا لي اياها هول شايفه
13: وش هي
1: هيدي ولك جابوا لي اياها
0: ولان حسين ما تخبروا حدا عن كوماري مشان الاميجريشن
1: شعار شعار بحسين سيستر بنت حمايه
0: يلا اسم الجمعيه
1: مهيوبه مثله مهيوبه مثله
0: يلا بدنا اسم للجمعيه
1: شو
0: اسم اسم
1: اسم للجمعيه لايك بدنا اسم يكون غير شكل يعني
0: ايه يونيك
1: شو
0: يونيك يونيك
1: وجع يخلعنيك شو هالاسم هيك بدنا نسمي الجمعية يونيك
0: ولك لا يونيك يعني اسم غير شكل
1: اسم غير شكل ايه صف عمرك ان شاء الله يعني شو بيخلصنا اذا سمينا الجمعية هات
0: شو اسم شو
1: شو قولك نسميها
0: ايه
1: المنظمة اللبنانية العربية الأمريكية الدولية للمساهمة بتحسين وتلميع صورة العرب ورفع الغبن عن صيتهم في أمريكا والعالم
0: ولك تضربي أنت وهالاسم ولك هيدا اسم ولا أطروح الدكتوراه ولك بدنا اسم شورت أوريجينال أبيلينج
1: شورت أوريجينال أبيلينج
0: إيه
1: منين بدنا
0: شو
1: شو قولك نسميها منظمة كل العرب
0: إيه؟
1: لأن رح تكون لكل العرب وكل الجنسيات وكل الطوائف للكل يعني
0: إيه وشو رأيك لا بنسميها منظمة الكل وبيكون شعارها الكل للكل
1: إيه
0: حلو
1: حلو
0: حلو
1: حلو إيه؟ حلو حلو هالشعار إيه؟ منظمة الكل
0: شعار
1: للكل
0: إيه؟ حلو كيف بدنا ترجمها هيدي هلا
1: هيدي ترجميها على الكمبيوتر تبعي
0: الكمبيوتر مزبوط
1: بعدين الأسامي لشو بدنا نترجمهم منظمة الكل لشو بدنا نترجمها؟
0: مش ضروري
1: لشان بيترجموا الأسامي؟
0: لا
1: هذا نادي بنت جبال شو مسمينه؟ دوتر أب جبال كلب؟
0: مزبوط
1: مسمينه بنت جبال كلب
0: مزبوط
1: ونادي برعشيت برعشيت كلب
0: مزبوط
1: فمنظمة الكل
0: شو بتصير؟
1: منسميها كل كلب
0: لا أورجانيزيشن أحلى من الكلب
1: أورجانيزيشن يا ست يا
13: أحلى
1: عم نعمل اورجانيزيشن لعرب امريكان اورجانيزيشن
14: فاتني مدام
13: اوه ثانك يو
1: خدي خدي هذه محرمه من المحارم هذه محرمه تفضلي تفضلي تفضلي اهلا وسهلا اهلا
14: ماما بدو
1: لا انا ما بدو
14: مدام بدو
1: لا مدام ما بدو
0: لك لا انا ما بدو انا بلاش بيها جيبيها لهون ما بدو هذه
1: هذه هذه هي محرمه سو هاو ار يو في شي بيبي ان شاء الله في شيء يعني بيبي يعني بيبي
13: we're trying
1: trying
13: but we're expecting other kinds of babies
1: ah expecting
13: more than one maybe four or five
1: four and five
0: شو عندك غاي لهالجمعية
1: الله يبارك مش مبين عليك شو
0: شو عندك غاي لهالجمعية
1: غاي للجمعية شو غايتنا نحن بدنا نجمع هالشباب العرب الأمريكان ونعمل منهم إنه جمعية
0: لحظة حكيني بالعربي الفصحى لانه هيدا الكمبيوتر ما بيفهم العربي الدارج
1: العربي إيه؟ الفصحى بدك غايتنا إيه؟ هي تجنيد الشباب العربي الامريكي لخدمه اوطانهم الام بطرق غير اعتياديه
0: إيه تضربين انت وهالعربي ولك منين جايبه هالعربي ها
1: يلا ترجمي
0: كيف الترجمه هلا
1: ترجميهم ترجميهم سو
0: غايتنا
1: فور فايف بيبي الله يبارك على منير شو هالقدع يا ليتو بعلم احسان شوي منير منير جود فادر
13: فادر
1: ايه فادر اوف بيبيز
13: منير
1: ايه
13: ار يو كيدينج مي منير از نوت ذا فادر هي كانت بي ذا فادر
1: ها
13: هي هاز نوثينج تو دو وذ ذات
1: هي ار نو ذا فادر
0: هي از هي از
1: ولك هلا بالليز والعار تبعك خلينا هون اللي نفرج عم بتصير
0: ولك هلا بدك تعدي تلتي حكي معه ولا بدنا نخلص شغلنا
1: خلصيني وترجمتيهم هذيك
0: ايه ترجمتهم شو عندك غاية تاني للجمعية
1: غاية تاني للجمعية
0: ايه
1: اول شيء تجنيد الشباب
0: ايه
1: اها
0: تاني
1: لننفخ فيهم ايه روح لننفخ عاليا
0: عاليا
1: في ارواحهم واجسادهم وعقولهم حب الاتحاد والتضحيه من اجل الوطن
0: ولك ينفخوكي بصاروخ نووي يجيبوا عجلك انت ولا علمك هالعربي ولا هذه كيف بدها ترجمي هلا
1: ولا ترجميها يعني
0: يلا عليها كلمه كلمه انا بعرف ترجمها كلها
1: لننفخ
0: ننفخ بلو ايه تكملي
1: عاليا
0: عاليا اب يلا ايه شو
1: في اجسادهم وعقولهم حب للتضحيه من اجل الوطن
0: ايه يلا روحي ايه
1: سو منير Know the father?
13: No.
1: Who are the father?
13: I don't know.
1: يشحاري أنا. ومنير no?
13: No.
1: يدلي بكرة بس خلف شو بتقولي له جبتهم من وول مارت هولي عاملين سبيشال عليهم باي وان جت فور فري يعني.
13: What?
1: Like baby babies, what wanna do with babies?
13: Oh, we're thinking about keeping one and giving the rest away.
1: Give babies away? Well, give you not give baby or babies away.
13: Babies? Eh? They're not my babies. They're puppies.
1: Show away?
13: Puppies.
1: شو البابيز؟ شو البابيز يا ملي؟
0: إيه شو بعرفني؟
1: شو في لي إيه على الكمبيوتر شو شو البابيز؟
0: بابيز. جي جي جيراء.
1: شو وي؟
0: جيراء جيراء.
1: جيراء؟
0: إيه.
1: شو الجيراء يعني؟
0: إيه شو بعرفني عندك شيء مش عربي عربي؟
1: Like what are puppies?
13: Puppies are newborn dogs.
1: Dog?
13: Yeah.
1: عو عو يعني؟
13: Yeah.
1: ولي عم تحكي لي على الكلاب يا بشعة وأني مفحوطة فيك بفكرتك حبلي بأربعة يا مأربعة وأربعين؟
13: Well, if you need a puppy, let me know. Gotta go, bye.
1: إيه مع السلامة ضربي سد ما يرد. تضربي شو مستهبلي لساعة عم تحكيني فكرت حبلي عم تحكي عن الكلاب. تضربي مهبلك يا لي
0: يلا شو
1: وين صرتي انت
0: بعد عندك شي غاي لهالجمعيه
1: جاي للجمعيه
0: ايه شو
1: ايه غاي بنقول بدنا نعلم العالم كله ونفهمهم شي هن العرب الحقيقيين
0: ايه سهله هي
1: خلصت يا تيكيتي لهون
0: اوكي يعني وهي دي صارت هيك
1: اشرب مقطع
0: اسم الجمعيه نيم اورجانيزيشن كل اورجانيزيشن الغايه للجمعيه تركروت يانج عرب امريكان
15: to serve their country mother in not normal way.
1: حلو.
15: To blow up their bodies to sacrifice for their country.
1: حلو حلو حلو حلو.
15: To teach the world a true lesson about Arab. كيف لقيتي؟
1: سلم دمك يا شكسبير انت.
15: خلصنا.
1: ولك انت مخباية بتيابك انت.
15: ايش وحبي وحبي انا اخذ
1: الشرطة.
15: ايه اعطينا امضائك هون.
1: تفضل تفضل شو رجعت هالمستهلة امك ليه؟
15: يلا
1: تفضل كمان كمان.
15: تفضل امضي لي اسمك.
1: وين هان؟
15: هان ايه.
1: هاني بن؟
15: ايه. يلا.
1: بعت لك كل شيء عندك كبير انت.
15: ايه ولك خلصيني وامضي بعد بدنا امضاء ابو حسين وابو ليس.
1: جميل يا عيد هون.
15: يلا.
1: وين ابو حسين وابو ليس؟
15: ايه.
1: يعني بمضي عنه شني عارفين مين مضى وين
15: طيب يلا
1: وين بحسين
15: هاني بحسين مضي عنه لك
1: ايه هوني ايه
15: وانا بمضي عني وعن بوليس يلا
1: ايه
15: عندك طوابع
1: لا ما عنديش طوابع
15: طيب لا قوم روح هالبيت انا احط له طوابع وابعته بالبريد قبل ما يجي البريد
1: يلا طيب لكن مش لكن تفضل تفضل كمان كمان عمي على البيت ايه ايه طيب مش لازم نبعته مش لازم نبعث هالطلب هالطلب مش لازم نبعته لحدا يعني قبل ما تبعتيه انت
15: ولك يا عمي ما انا حكيت معه وهو فهمني كل شيء
16: شو لازم
15: اعمله ها
1: يا هلوان
15: مين هو
1: يمكن هذا الصحافي اللي قلتي عنه هلوان اهلين اهلا وسهلا
16: here I am face to face with I'm Hussein
1: ايه وhere I am face to face with Mr. No Name
16: oh I'm sorry Chris Landon, Michigan Free Press. Here's my business card. BAM!
1: Yes, Allah ar-Rahman ar-Rahim. Hey. Is your name Shris?
16: No. It's Chris.
1: C-H-R-I-S. Shris.
16: C-H-R-I-S. Chris.
1: C-H is ish. علمونا إياها بالمدرسة ish.
16: No, C-H is k.
1: Do you say chocolate or cutlet?
16: I say chocolate.

0: هنا راديو كوكبة.
1: She is Arabic and Christian. There are Christians in the Middle East.
2: Where did Jesus come from, huh? From Puerto Rico or Hawaii, huh?
3: نحن جا المسيح من نيوزيلندا ولا؟
1: No, he came from the Middle East.
3: سيد بوزك أفحطك مرتين لكن. There are a Christian in Middle East لكن.
1: I never knew that.
3: أدمانتم الطلعين.
1: I always thought the Arab countries were all Muslim.
3: لك لا في كريستيان ومسلم ولك جويش ولك before 1948 كان every Arabic city كان فيها حي لليهود عندنا كانوا عايشين دخلك شو بيقولوا حي
2: كورتر
3: every city كان فيها كورتر for Jewish people بيروت كان فيها وبالشام وبمصر وبالموراكو كانوا بغداد كلها كانوا عايشين بيناتنا بأوروبا كانوا عم بكل دم وعنا كانوا عايشين معنا وما حدا جاي صوبهم.
1: So why did you start killing them?
3: Huh? What?
1: Why did you start killing them?
3: ولك اللي بياخذ أرضنا نحن بناخذ روحه نحن. Amen.
2: Because they took our land.
1: Mm-hmm. But the Arabs invaded Palestine and took over the Jewish land.
3: لك شحال وتعت قال العرب احتلوا أرض اليهود ولكن إذا هودي اللي معلمين هوني وهيك جهلانين بقضيتنا لكن ليش معلمين هودي شو بنعمل فيه
1: I smell gas here
3: I know she eats a lot
1: No it's propane gas you don't smell it
3: غاز يمشح أمي الله يرضى عليك أمي الله يوفقك شوفي شو عم تعمل هل مظبوط في ريحة غاز قوية مظبوط
1: You should call your gas provider
3: أيوة تفضل أنت أهلا وسهلا تفضل
1: Thank you
3: hey أهلا وسهلا
1: You have no idea what an honor it is for me to have this interview with you
3: Thank you خجلتني والله honor for me أني thank you
1: Let me ask you this How did I'm Hussein
3: أم حسين أم
1: I'm Hussein.
3: M Hussein, or like M Hussein.
1: How did M Hussein,
3: okay.
1: the Lebanese matriarch of Libya,
3: okay.
1: feel after
3: of
1: 7
3: Libya.
1: months?
3: Lebanese of Libya. Or like, what's your name? Lebanese from Lebanon. Libya is a different country.
1: Is it?
3: Well, like, you know where it's Lebanon?
1: Yeah, it's next to
3: Kazakhstan.
1: Yep, exactly.
3: Tajikistan, had mixed Batinjan, honey.
1: It's just north of India, right?
3: North of India. I'm sure we'll hand him ship back all that. Yes.
1: I knew that.
3: يا عمي شاطر والله
1: I'm very good in geography.
3: خذ لك حبة بمبون على هالشطارة هاي.
1: What?
3: خذ لك حبة بمبون
1: بام What bomb? You have a bomb here?
3: لا أنا مش عم بحكي عم بمبون عم بمبون
1: Oh بمبون
3: إيه بمبون
1: You scared the crap out of me I thought you said you had a bomb
3: تضرب شو بهلول هذا بام أنا ولك listen you listen we are peaceful people this house is a place of love and peace. يا شو صار فيك يا بنيس شو صار لك كماري وينك كماري
4: يا مسحر الله والمروحة عم تمر
3: يا مسحر يا مسحر انا
1: علينا راحت
3: علينا يا مسحر انا في راس
5: انتوا برفقة راديو كوكبة
6: My love وانا تميت وهاف تاتو وان ماي ارم انا دي سماوير اليستو and if I refuse to والله my love will kick you as in
3: الله

0: I love you, why don't you love me now?
1: الله حلو حلو.
2: دمك يا بوليس.
0: I dream of you. يا مارلين من روس تنقدر داونين ايد كبيره.
1: الله.
0: وانا my luck with woman is زيرو فمن عين هالأحلام هيدي بتيجينا. I love you, I love you, why don't you love me now.
1: سلمت امك يا مليان.
0: يعني الحمد لله عس سلامتكم.
1: الحمد لله عس سلامتنا كلنا والله.
3: زمطنا زمطة والله. نحلم أمنين على هالباي.
0: ما معلومة بنحلم أمنين على هالباي. شفت لو صار شيء مليت كنت بيعت بالفوض واللي تحت كنت.
1: الحمد لله والله سطر يعني الحمد لله.
0: وخب خب خب خبير الانشورنس متى حيجي؟
1: شو بعرفني؟ قالوا لنا بيجي انطروا عدوا انطروا ونحن هين ناطرين. قالوا لنا بيتصلوا فينا قبل ما يجوا.
0: يعني هالسرسرسر لانكيه كانت جبلك بداخلت.
1: ايه الله لا يوفق يا كماري على اللي عملتيه فيي. الله لا يوفق.
2: ولك شو دخلها كماري؟ ها شو دخلها؟ انتو غازكم كان قديم وبس.
1: ولك انا مش عم بحكي عن الغاز اللي بج. يعني عم بحكي عن شيء تاني بج.
2: شو اللي بج؟
1: عن نقزة وقوة ضغط الانفجار.
2: ايه
1: رجع بحسن مثل ما كان. صرنا ماكلين كنافي بجبن ليوم كنافي بجبن والصدر بظهر الصدر وما في امل. بج الغاز وبج بحسين وبجت فرحتي.
2: يعني بحسين ما عاد؟ يعني
1: ما عاد راحة وما عاد. الله لا يوفقك يا كماري.
0: وين صارت هيدي كماري؟
1: رجع حسين على المكتب اللي جيبه منه من لبنان.
0: ايه مصيبة وخلصته منه.
3: ايه عبين ما نخلص من هالمصيبة التاني.
0: مصيبة شو؟
3: مصيبة الجمعية المؤسسين الصبايا. خبروا يا بوليس عن مصايبكم وعمايلكم انتو ام الياس.
1: لا في مصايب ولا شيء. بابو حسين هو بيزيدك
3: لك رايحة هون الست هيلاري كلينتون وزميلتها كندوليزا رايس معبين على طلب على بأسسوا جمعية مدري شو زينا وبعتينوا على مكتب الولاية ليسجلوا.
0: طلب شو؟ شو كاتبين فيه؟
3: مدري شو مخبصين فيه. وجينا مكتوب اليوم قال بعد بدهم معلومات زيادة وفتحوا تحقيق بالطلب.
0: طيب وينو الطلب؟ هيتوا لنقراه.
3: قلت ليش عاملين منه نسخة؟ قبلهم هني فلتات معبين الطلب مثل ما هو دون ما يعملوا عنه نسخة. وطاع اسألهم شو كاتبين فيه؟ اثنيناتهم مش ذاكرين.
2: ام حسين نصته.
1: ايه وام الياس ترجمته.
3: والنعم عالجوز سري ومري شي بيخري.
1: وانت يعني ما صدقت تمسك ممسك علينا.
4: مساء الخير.
1: اهلين اهلين.
4: هدي يمي هيدا دواء الضغط فضل.
1: ايه سلم ديتك.
4: الله يسلمك.
1: تاع اقعد ارجل معنا. تاع مرتك وين؟
4: هيها وراي يمي. مش وراي؟
1: لا مش وراك.
4: وينك؟
1: ولك يا مشحراني. ولك نط شوفها بلكي جاي صوبنا على شي طريقة.
4: لا لا لا ما هي كانت قاعدة حد لما حطيت الغرض بالصندوق. هون حطيتها هي بالصندوق. حطيت الغرض حد.
1: مشحر علي يا شحار يا ورا شاف.
4: ايه روح شاف. يلا يلا.
1: شحر على الخلفي يعني اللي مخلفة. شو رجعت مبين؟
4: شو بعد تيجي لك بالسيارة؟
1: ايه ولك رايحة تشوف مرتك. كان مشحر
4: علي. طيب قبل ما انسى تلفنوني تبع الانشورنس امبارح وقال جايين بكره الساعة 2 ليعملوا انفستيجيشن.
1: يعملوا شو؟
4: انفستيجيشن.
1: شو هي انفستيجيشن؟ بده يصلحونا المطبخ يعني؟
0: انفستيجيشن يعني تحت تحت تحت
4: تحت. ايه جاي يحققوا ويكشفوا على المطبخ.
1: ايه ان شاء الله ما يعلقلوني قلبنا وبهالانفستيجيشن ويدفعونا على الحارك لحتى نصلح المطبخ.
0: هذا الانشورنس بس بدك منهم شيء برمرولك قلبي.
4: ايه فبكره حضروا حالكم واعملوا على اتفقنا عليه فاهمين؟
1: لا لا لا لا لا انا بديش اعمل شيء. خلي بيك وهالجاز يعملوا. انا بعملش كل هالعمايل كلها يعني.
4: استفلي واعمل اللي بدك اياه.
3: خالص انا راح اعمل اللي اتفقنا عليه. بالتوفيق ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
3: قوم يا بوليس ننزل على البيسما ونسمع الاخبار. احلى شيء.
1: ايه شيل هالأراجيل من ايدي. الله يخليك. انت فيك تشيل هالأراجيلي معك شيلها. الله يرضى عليك يا بوليس.
4: طيب يمي انا انا انا بدي اروح. بدك شيء؟
1: لا سلامتك يمي. سلم طيب دقيقتك
4: يا شيرين. مرتي وين يمي؟
1: ولك تعبر هالمركي بتضلك نضيعها. مرتي وين مرتي وين؟ ولك بالمجبل اللي تسبيلي إن شاء الله.
5: وجع عندي وحكيتك يا مرت عمي، مش عيب تحكي هيك؟
4: يا انت ها وين كنت؟
5: بجهنم الحمرة اللي تقشني بقى وتخلصني من هالمصيبة. ساعة لتوصل الدواء وأنا نطرتك بالسيارة.
4: انت كنت بالسيارة؟
5: لكن مين اللي كان عم بيسوق فيك؟ كيف جيت لهون؟ على حمار؟
4: ليش جبت حمار؟
5: لك جبت كر.
4: جبت كر كمان وينه؟ برا هذا طول عمر بدي كر يمي.
5: لا شو ملون كيف؟ إذا بده يشيني ولاد هالعينة، لك تضربي أنت وهالخلفة.
1: إيه تضربي ملكني.
2: أنت وهالكني.
1: تضرب ملكني، تضرب ملكني.
2: شو؟
1: ولك جبناها القط بياكل عشيها، لك صارت تاكل العشا والقط بظهره.
2: إيه ولك. ليك انت لا موفقه لا بكنتك ولا بصهرك.
1: ايه لا ما هي صهري بس يا إيه الله يوفقه ويخليه بحبك تا ايه صهري بس
2: تحبيني بس
1: معيش بنتي مدلله احلى دليل ومعيشه ترخني
2: والله
1: ولك بنتي بتقمش من تختها الصبح ليجيب لها الترويقه على التخت
2: وكنتك
1: كنتي المقبوره بتقمش من تختها هي ليجي ابني يجيب لها الترويقه على التخت
2: يا الله ما انت اللي ساعتيله بهالجيزي من الاصل
1: ضرب على هالجيزي صحيح اللي قال الجيزي غلطه وورطه وطول العمر ربطه يا بتخيب يا بتصيب يا بتجيب لك جلطه
2: عجبتني غلطه وجلطه وورطه عجبتني كثير غلطه وجلطه
1: وورطه توعي بورطه ما تقوي منها انت
2: شو ليش
1: لك الله شوفيه عم بيحكي عن الورطه اللي موعدنا فيها
2: اي ورطه
1: قال لي ورطه ورطه الجمعيه اللي رقدتها بدك تعملي لي جمعيه وعبيت الطلب انا مش عم بحكي قدام ابو حسين بس خايه بديش يشمت فينا بس نحن غلطنا بعتنا الطلب وبدون حدا ما حدا يشوفها
2: اصلا الجمعيه فكرة الجمعية هي فكرتك من الأصل حضرتك اللي بدك تعملي جمعية غير الشكل
1: إيه غير جمعية غير الشكل
2: تاني شي بكرة إذا حدا سألنا شي منفهمه على الموضوع وخلص
1: إيه
2: اللي صار اللي صار
1: مش الحق عليك الحق علي أنا إيه؟ بتوقعيني بكل مغوص للتاني وأني برجع مثل الهبلة وبستشيرك
2: أنا
1: قال صحيح مثل ما قال المثل قال بيجي المريوح يقول للمقروء اعطيني دواء للعافية إيه؟
2: ليش أنا موت أبارتها وقعتك بشي ورطة ها
1: ويمشح حرك الورطة للتاني بتعلقيني
2: أنا
1: ولي بتذكريش بالزمان الورطة اللي وقعتينا فيها مع القاضي
2: مع القاضي أمتى
1: لك القاضي بالزمان لما أبو حسين عمل حادث السيارة ورحنا على القاضي كان معطينه تكت ورحنا عند القاضي
2: لا مش ذكرتها أمتى صارت القصة
1: شب عرفي مشي سبعة ثمان سنين
2: ليك سبعة ثمان سنين
1: ايه
2: عم تقليني بقصة صارت من سبعة ثمان سنين لك أنا قليلي مبارح شو أكلت بقلك مش ذاكرة سبعة ثمان سنين
1: عظمتك شو مش ذاكرة
2: لا
1: لشو أكلتي بيرحت لشوف شو أكلتي
2: عالترويقة فول مدمس وكاسة رز بحليب وعلى الغداء بفتيك وبطاطا ومحشي ورق سل وعلى العشاء باذنجان متبل ومربى السرجر وأكلت عندي قبل الظهر هريسي وعند فالري زنود الست بعد الظهر وقبل ما نام أكلت موز وبوزة إيه
1: وسم الكرات ولك شو أنت طحوني جاروشي جاربش ديسبوزر أنت
2: دخلك أنت دخلك قديش صارت إلي الدم بس
1: لا ما في شي على درسك مر
2: هلا بدك تذكريني شو صار ولا شو
1: شو صار؟
2: ايه شو صار يومتها؟
1: ولك شو عني بقلك شو صار؟
2: شو صار؟
1: رحنا يومتها على المحكمة
2: ايه؟
1: انا وانتي وبحسين وبوليس ورحنا نحكي مع
6: القاضي
4: guilty guilty
1: ولا لا كيف عم تقول له guilty شو اتفقنا تقول له للقاضي نحن
6: order please
1: ولك مستر جاج he no understand meaning guilty
6: order please
1: his English ain't no good
6: are you Hanny E
1: no no no he no understand the meaning be guilty
6: are you Hanny E
1: no no I'm her wife that he no speak good والله يا مستر عاضي
6: ma'am I'm asking you for the last time are you Hanny E
1: no
6: good I need to speak with Hanny E.
1: تفضل, here he is in his fat and meat.
6: Excuse me.
1: ايه بشحماته ولحماته. تضربوا انتوا هالمحاكم. جيبوا لنا شي قاضي يحكي انجليزي مثل الخلق.
6: Mr. E. Do you have an explanation for your accident?
1: تعاج تعاج رقبتك ما تبيش فعلك تعاج.
6: Silence!
4: May drive the automobile, ها؟ سمعنا؟ مع هير وهير وهم ها صلنا على هيدا شو بسموه انترسكشن ايه واللايت نو جود اون اوف اون اوف اون اوف رد نو رد رد نو رد
3: Hearsay go, him say no go, go no go, red no red. Me the crazy me, me go, car come, boom. Huh? Finish.
1: يا خزلعان عنك كلمالك عم ترجع لورا بالإنجليزي. Mr. Judge,
7: please address me as Your Honor.
2: شو قال؟ Your Honor.
1: Mr. Judge, Your Honor, can me talk?
7: Go ahead.
1: Can her talk too?
7: At the same time?
1: No, no, she only had me when my tongue hang in English.
7: Excuse me?
1: ولك عم قل له بتساعديني لما لساني بعلق بالإنجليزي في قهوة من هاك.
7: Proceed, man.
1: تعود. يعطيك العافية على تعبك. So me and my husband and her and her husband, we were going to كيف بيقولوا نشم الهواء بالإنجليزي.
2: Smell air.
1: وجع يخلع نيعك على هالحكي. ولشو هالحكي هاي؟
2: ولك هي هيكي ترجمتها. Smell air. شم هواء.
1: So me and my husband and her husband, we were going to smell هيلي قالت عنه أمليز يعني.
7: Smell what?
1: Smell air, smell air. مش شامم هوا قبل بمرة.
7: What smell air?
1: ولك شم هوا شم هوا هيك. ولا مرة شامم هوا أنت.
7: Proceed.
1: So we were going to see.
7: See what?
1: See.
7: Right. What were you going to see?
1: ولك قلي له كنا رايحين على البحر.
2: ولك اي بحر؟ ليش في شيء بحر بكل مشيكين؟ قلي له كنا رايحين على الشط، على المي، على البحيرة.
1: ايه وشو بحيرة بالانجليزي؟
2: Small sea.
1: ولك هلا سي واحدة مش فاهم علي، بيفهم شو قصدي Small sea.
2: ولك قلي له كنا رايحين على الشط، خلاص.
1: ايه كيف بيقولوا شط بالانجليزي؟
2: شط؟ ايه
1: بيتش.
7: هور، شور. Sure, hor.
1: Hey. We were going to beach, hor.
7: I beg your pardon. Where were you going?
1: Beach. Hor.
7: But better watch your mouth, please.
1: Shabu.
2: انتبهي على تمك.
1: انتبهي على تمك. يا شو حمرتي مش مزبوطة شو في؟
2: لا منيح.
7: So where were you going?
1: عم قل لك beach, hor.
7: I said, watch your mouth.
1: ولك أنت watch your mouth. ولك ساعة بتفتت على أنا بزاعة وش عم نحكي.
7: Silence, man, you're coming dangerously close to contempt the court.
1: يا إرجع. تف وبيقلي watch your mouth.
2: طولي بالك. ولك سكتي إذا فستي للعاضي.
1: بديش أحكي معك.
2: إيه ما تحكي خلاص.
7: Let's just say he was going to his special place.
1: Yes.
7: Do you go with them?
1: Yes.
7: Do you always go with them?
1: Yes, I always go with him.
7: And may I ask, what is it that you do when you go with him?
1: Oh, me or him?
7: I can figure out what he's doing. What are you doing?
1: I sit, I watch him playing. بيقعد هو يلعب هو وبالياس بالطاولة. وأني بقعد أني وأمي الياس تتفرج. Him playing or me watching.
2: We always have fun when we go there.
7: You go with them also?
2: Yes, me and my husband.
7: Why do you ladies let your husbands go to such places?
2: Because this is the only place we can go have fun.
1: Hey, our husband, yeah, Mr. Judge, they are very lazy. Sitting all day, كل نهار قاعدين عم يلعبوا مع بعضهم. They sitting all day playing with themselves. So we go to these places. Them playing with us, watching, نتفرج على العالم. بيروحوا بيجوا watching people come and go and go and come. Yeah. So, Mr. Judge, what beach do you go to in town?
7: I beg your pardon, ma'am. I don't go to such places.
1: Yeah, why not? There are so many good beaches home in Michigan. But to be honest with you, الحكي بيناتنا, Mr. Judge, these beaches are nothing comparing to our bitches in Lebanon.
7: So you have bitches in Lebanon also?
1: معلوم.
7: So you must
1: بتشياتنا أحلى من بتشياتكم بمليون مرة. إيه ماي مالحة وشط رمل وطقس دافي وشو بدك أحلى.
7: So you must be Lebanese.
1: إيه لبنانيز وعراس السطح كمان. Yes, yes.
7: You know, my sister-in-law is Lebanese.
1: آه والله.
7: I love the food, the tabbouleh, the kibbeh.
1: Yes, so بتحب التبولي. خالتك جميلة بتعمل تبولي بتاكل إزاك وراها لكن طلع هيدا بيحب بطنه مثلك يلا احنا أصحاب انتوية.
7: Let's get back to the case.
1: إيه إيه أوكي.
7: I feel compelled to tell you ladies that these places are illegal in most states. And you can be charged with a misdemeanor.
1: Yes.
7: One more thing.
2: Yes.
7: Is there anybody there that's underage?
1: About 100 years.
7: 100 years?
1: Yeah, 100 years.
7: 100 years?
1: Maybe more, 150.
7: 150 years.
1: لك شو بك عم بتعطل وتمطل وتطول وتقصر بالي؟ شو قالوا لك انا حافظ تاريخ ميشيغان يعني؟
7: You know, there's something fishy going on around here.
1: شو قال؟
2: عم بيقول في ريحة سمك هوني. ولا
1: نعم علينا السمكات من جمعتين بعد طالعة ريحتنا
2: لا ما فيش ريحة سمك ليكون عم يسأل إذا في سمك هونيكي
1: في كتير لا لا فيشي هونيك أنا بشوفهم بيجو في فيشي بحسان كمان كان يروح فيشي
7: فيشي وير
1: على البيتشز
7: فيشي on the bitches
1: فيشي يعني بيروح لهونيكي بيعملوا فيشي بيتشي هونيكي
7: Do you mean the beaches?
1: Huh? What?
7: You've been talking about beaches?
1: You've
7: been talking about beaches this whole time? I guess there has been some mispronunciation and some misunderstanding, if you will. I've been a judge for 20 years, and this is the funniest case I've ever had.
1: Allah, show that mahdala.
7: Ladies. Do you know the difference between bitches and beaches?
1: شو عم بيقول هلا؟
2: عم بحذرنا باللغة.
1: ولا شو بك يا زفينا حساسين؟ شو عليك بالنام الجبر دي هون؟
7: May I have a private word with you, ma'am?
1: مين أنا؟ لك أني نو إنجلش كود، هي إنجلش بيرفكت. خلي أحكيها وهي بترجم لي يلا.
7: Well, a beach is a place where you go have fun, play in the sand, maybe some volleyball, have a picnic with your family and friends. And what I was understanding from your conversation when you were talking about bitches, well,
1: لك هيدا مكشن مطشن وهيدا مقطوع حيله مثل بسانة باخر شباط كتير ايش ان شاء الله كتير ايش على هالمنظر وعلى لك هل شو عم نحكي لك
7: That's enough ladies let's get back to the case
1: ايه كيس
8: Mr. Judge
7: Yes
8: Can I say something
7: Go ahead Yes
8: Case
7: has been dismissed. I can't take this anymore.
8: Thank you.
7: Quite welcome.
8: خلاص زمطتوا.
1: شو
8: ايه
1: زمطنا
8: العادي زمطنا من الدقيق
1: الكريك مش هاين يا ابو الياس انت حكيته انا اعطي زمطنا
8: انت فكرتيني حب وحبتين انتم ما بتعرفوا تحكوا بدكم واحد مثلي يحكم على القاضي
1: لك سلمتلك ايه ولك الله يديمك يا جدجنا ايه ويها الله يديمك يا جدجنا ايه ويخليك عكستي حكمنا
2: شبكي عم زلغتي له بالعربي ليش بيفهم عليك بالعربي
1: كيف لي زلغت له كيف
2: زلغتي له مثل ما بيزلغت الامريكي يلا رد ولا
1: كيف بيزلغت الامريكي
2: رد وراي
1: هي
2: هي
1: هي هي
2: هو هو
1: هو هو
2: هيز انر ليتس جو
1: هي هو
2: هي هي
1: هو هو
2: هيز انر ليتس جو
1: طبتي قصص وخبريات كيف ينتسوا تذكرتي هلا شو عملتي معنا مع القاضي
2: انت ما بتنسى شيء اسم الله على قلبك بعدين ما كانش حقق علي يومتها
1: ما انت كنت عم ترجمي الحكي ما لم ترجمي وما الله طبعه
2: اولك منيح اللي منخلص حالنا بهالانجليزي تاني شي اغلط وبتصير
1: اغلط وبتصير
2: ايه اغلط وبتصير
1: ولك بالزمان كنا عالترنيل ابو حسين من ورا الاغلاط وبتصير تبعي
2: امتها
1: لك بالزمان لما راح ابو حسين على المستشفى وغلطنا إيه؟ بالكلام مع المرضى بتذكريه
2: لا مش ذاكره ما تصار
1: ولكن لما ابو حسين بالزمان غاب عن الوعي وحملته على المستشفى وغلطنا هونيك مع المرضى
2: لا مش ذاكر شو رايك هلا بقوم روح على البيت
9: انتوا برفقه راديو كوكبه
2: وبتذكريني على الطريق خليني روح اخذ حبه
1: دواء
2: لا بدي روح اخذ حبه دواء امي روح معي يلا بتذكريني على الطريق يلا
1: دواء شو بدك
2: ولك هلا بخبرك يلا ذكريني يومتها شو صار
1: يومتها رحنا على المستشفى انا وانت وبحسان
10: Again I am not understanding
1: ولك I is telling you morning flavor afternoon no flavor evening flavor Morning today, no flavor. Flavor, no flavor. Flavor,
10: What
1: no
10: flavor.
1: ولك flavor, حرارته يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يحكي عربي نفهم علي يفهم علينا.
10: I am not understanding.
1: ولك بتعرفي, you know what's ميزان الحرارة؟ شو ميزان الحرارة؟ Balance of flavor.
10: Balance of flavor.
1: Hey, something you stick in your ass.
10: Excuse me, what about my ass?
1: Hey, ما بيها شيء يا راس فرجي أني عم بحكي عن البالانس of flavor. You put here, you read the flavor.
10: Oh, you're talking about the thermometer.
1: Hey, هذا اللي بيقرأ على الفليفر. Hey.
10: You're talking about his fever.
1: Hey, الفليفر. Hey, yes.
10: You're talking about his temperature.
1: شو صرتي عم تفهمي علينا ونفهم عليك مبين هلا دغري.
10: So your husband has been having pyrexia. Is it hyperpyrexia or hyperthermia?
1: نعم يا خالتي.
10: What's his date of birth?
1: وينكن؟ ساعة اللي بدي حدا بعد حالي لا حدا بعد حد.
2: شوفي شو صار
1: ولك بحسان غاب عن الوعي وانتو ما غلطوش بالبيت وحسان مش بالبيت واليوم الاحد فيش ولا دكتور بعيادته امتى اتصل بالامبولانس وحملوه جابوه لهون
2: وعي هلا حكى شيء قال لك شيء
1: قال لي انبوع بدي ماما
2: وجبتي له الماما
1: تجيكي موجي حي عوجي انا منين بدي اجيب له الماما انا ولك بحسان على الحرارة صاير عم بهلوي
10: Stay with me ma'am What's his date of birth?
1: شو
2: عم تسأل أيسيني خلقان
1: أيسيني خلقان بحسان was born خلقان 5 أيام قبل المسيح 5 days before Jesus Christ
10: What?
2: ولك هلا وقت مسحيك
1: ولك منيش عم بمزح انتو أمتى بتعيدوا الكريسماس؟
2: 25 ديسمبر
1: أبو حسين خلقان ب 20 ديسمبر قبل المسيح بخمس دقائق
2: وأي سنة؟ أي سنة؟
1: شو بعرفني أنا مخلفته أنا كل اللي بعرف إنه لما تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين كنت أنا 15 كان هو 30 هلا أنا 30 وهو 60
2: عمرك 30 قديش صار لك مجوز قديش
1: اللي مجوز؟ هو إلنا شي 35 سنة مجوزة
2: 35 يعني عمرك 30 وإلك 35 سنة مجوزة كيف هي يعني اضرب اللي علمك الحساب شو كوين حمار
1: ولك تضربي أنت وأسئلتك هلا فاضي لأسئلتك أنت لك هي بورن ديسمبر 20 وهي إز 55
10: and he's been having fever for 3 days
1: ما أنا my husband has been having problem بحبيم مع بنات دينان daughters of ears
10: what
1: daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينام بالانجليزي.
2: لا بيقولوا ears daughters.
1: أنا having problem with his ears daughter.
10: What?
1: ears da- ولا كيف بيقولوا بنات الدينام بالانجليزي؟
2: شو بعرفني شو معي أنا دكتوراه طب.
1: مش بوليس شلو لقيهم من شي 3-4 سنين.
2: إيه مزبوط شلو لقيه على بوليس.
1: Like they are too round. If they come down. Man can't have children. مش هيك. مش هيك بيقولوا إذا سقطوا بنات الدينان على هذيك محل بعدش الزلمة تجيبوا ليش؟
2: يا الله على راس إنسان شهيم وبتبلش بالتي
1: start with T. Start with T. ولك تسلم بوليس بلكي بيعرفها. يا عم شو هي؟
10: Oh, you're talking about his testicles.
2: Yes, testicles. Yes, yes.
1: Yes, testicles.
10: What's wrong with them?
1: They are big.
10: Really?
1: Very, very big. Extra large jumbo.
10: I see. Oh, I see.
1: يا حرام كبرانين ومحمرين وملتهبين.
2: يا حرام يا بحسن.
1: Big وred وhot.
10: Oh my God.
1: يا حرام they are squeezing on each other.
10: Did you check them out?
1: Yeah, look scary. Look scary. You see, you know this piece of meat that come in between them? شو بيسموها دندولة اللحم هي اللي بكعب الحلق هوني بين بنات الدينان شو بيسموها؟
2: شو بعرفني شو بيسموها؟ دندولة اللحم؟
1: You know what I'm talking about, the piece of meat?
10: Yeah, yes.
1: Gun, no more.
10: I'd like to see such.
1: Yeah, haram. يعني they are shocking it.
10: Oh, okay.
1: You can see anymore. Oh. وهو already his piece of meat is small. يعني هلا you need a microscope to see.
2: يا حرام هل قد ملتهبين؟
1: يا حرام ملتهبين كتير. Go see انت.
10: Did you give him any medication?
1: ايه انا اعطيته ثلج بلكي بخف الالتهاب بمص ثلج. I give him ice.
10: You put ice on them?
1: ايه بس ابو حسين don't like ice so I give him popsicle.
10: Popsicle?
1: ايه popsicle taste better.
10: Did it help?
1: Not really. قلت انا ساعتها يا ام حسين ما الك الا الطب العربي. ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا نحن وصغار ينزلوا بنات ديناه كانت تسخن له شوية زيت زيتون وتقعد الولد قدامه وبتبلش تفرك له بزلعيمه وترفعه ترفك له يا زلعيمه وترفعه.
2: ايه انا كنت اعمل لابو الياس نفس الشيء كل ما ينزلوا بنات ديناه.
10: Excuse me. English please.
1: English. So I try another way.
10: Okay.
1: I brought olive oil. I sit behind him. I put olive oil around them. I start massage. rubbing. Massage and lift. Massage and lift.
10: Oh, did it help?
1: Not really. I was very gentle with him. وأني إيدي مقطعين فينيش. So I called my neighbor Im Habib. Im Habib بتعرفيها على كف بيلوق زلمة.
2: دخلي قلت له Im Habib تبعك.
1: وIm Habib she is 7 years old but she did it in the best for him.
10: Really?
1: ما أنا يا حرام my husband always have a problem with them. وIm Habib always take care of them. Like بالزمان when we were in Lebanon كان حرام when he feel like this he used to go to مجبر عربي. Oh, this guy used to give him the best massage. رب ولف هيك ما عاش يحس بعدين بوجع.
10: And you were okay with that?
1: معنى I hate to see my husband in pain.
2: إيه لك اسمعي مني وخليه شلولي يوم ويلا فر مرة.
1: Do you think we should cut them, take them out for him?
10: Castration? Are you serious?
1: Why not? Her husband took them off 4 years ago. Feel good now.
10: Your husband's castrated?
2: Yes.
1: شو castrated? Castor يعني؟
2: شو بعرفني يمكن. إيه.
1: Castor جلر الزب حليب بوزة كله ما نفع معه ما نفع.
2: What is castration?
10: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
2: هي عملية بنات الدينين بس يشلوهن بسموها castration.
1: أنا I want my husband castrated.
10: Ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
1: Look, Anita, look, my husband don't like surgery. But we're not gonna tell him.
10: Castration is illegal. What do you think we are?
1: ولك تولي بالك مش حرك استشست علينا. Look, Annie, all I want the doctor to take my husband's testicle.
10: Take off what?
1: Take his testicle.
10: Your husband's testicles are up there?
1: No, not here. Here.
10: Your husband's testicles are in his mouth?
1: Yeah.
10: Are you sure?
1: معلوم, I'm sure.
10: Do you want me to call the Guinness World Book of Records?
1: Huh? What?
10: What you are saying is unbelievable.
1: Look, معلوم, unbelievable. معلوم, unbelievable. Look, his testicles are 3 times bigger than my testicle.
10: You have testicles too?
1: Yeah, but they're not as big as his.
10: Am I dreaming or what?
1: Like, open your mouth. Let me see your testicles.
10: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
1: Sure. Hey.
10: Are you talking about his tonsils?
2: Hey, tonsil, mis testicle. Yes, tonsil, not testicle. Yes,
1: tonsil. شو هي غلطت بالكلمة.
2: إيه غلطت بالكلمة أنا يلا يلا.
10: So she's been talking about his tonsils, not testicles. Hey,
2: tonsil, not testicle. Yes.
10: Those are tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
1: آه والله where here يعني.
10: Down.
1: Here.
10: Down.
1: وين هوني بتحاله ده here.
10: Furthermore.
1: وين ها.
10: Keep going.
1: الله لا يوفي كمليين. ولك تضربي انت وهالترجمي اللي عم ترجميها. وعم نقنع المرة بدنا نشلو ياهن. ولك عم نشكر الله كل يوم صبح ومساء انه بعده سلمين وما بيشكي منه من شيء. الله لا يوفق آلي أصول وإجراء. الله لا يوفق يا مشحرة. تفضل كمين.
11: Good afternoon, ma'am.
1: Good afternoon. أهلا وسهلا.
11: Agent Cooper, Agent Silak, we're from the Federal Bureau of Investigation.
1: Investigation. يه اللي عن نحسان هذي تبعوا الانشورنس. أهلا وسهلا. اللي جايين على التنتين بعد الساعة واحدة هلا. You come early.
12: Pardon me?
1: Come early.
12: Why were you expecting us?
1: Huh? What?
12: Expecting us.
1: Expecting. الله عشرك ما هضبك. أنا expecting. الحب لي قال لا أنا ملزلزة شوي بس نو هيك.
11: Are you Mrs. Jamila Eid?
1: أنا Jamila Eid. Yes, أنا Jamila Eid.
11: Mrs. Eid, we're conducting an investigation about your future organization and the contents of the application that you submitted to your state of federation. We need an explanation.
1: يا مشحريشن. ولك شخلت لك شي كلمة بالإيشن ما قلتها. أنا من كل لغة الإيشن بعرفش إلا congratulation. فعمهلكيشن علييشن لأني أنا أساسا مش من هالنيشن.
12: Can we please speak with somebody more fluent in the English language?
1: إيه like خلين let me call سام نحسان وسام نحسان بيجي هلا. Just one minute. One had telephone هاي ليش أحد. إيه بس أعطوني 1 minute. ألو حسان؟ وينك يا ابني؟ ولا إجوا تبعوا الانشورنس؟ إيه إجوا شو بعرف ليه دقوا على الباب وفاتوا؟ إيه وينك هلا؟ جاية؟ إيه عجل الله يخليك عجل هي هون. لا بيك مش هون بعد ما إجاش. إيه يلا تعال عني لطرتك يلا مرتك وين معاك؟ إيه يلا تعال. One more call I be with you.
12: What?
1: 569. ألو أم الياس أبو حسان عندك؟ ولي تعالوا روجوا عجلي إيشوا تبعوا للإنشورنس. إيه بعدكم الجهزين ولي تعالوا عجلي قبل ما يفلوا تعالوا. إيه خلص مثل ما بدي. إيه تفضل كمين. إيه طيب يلا خلص هيون هون خلص بعد مع السلامة. لايك وينك؟ I call صن حسان.
13: Hi.
1: صن حسان كم هير هلا؟ هاي تان أهلا وسهلا.
13: How do you do؟
1: هاي do you do منيح أنت كيف do you do تبعك؟
13: I'm your claim adjuster. Here to inspect your property damage.
1: Huh? What? What?
13: I need to get a preparation for your claim. Get some information and an explanation. Can I take some pictures?
1: Picture? Picture. معلوم تاع. زيك من وراي أنت زيك.
13: No, pictures of your kitchen.
1: Kitchen. Kitchen. أهلا وسهلا. تفضل هاني. From here. Kitchen. أنت you wanna see kitchen too?
13: Do I want to see your kitchen? Why?
1: For insurance.
12: No. He will take care of that.
1: هو بيصوروا أنتوا بتحققوا يعني الله عشوركم ما فهم كل. So you want to know what happened in kitchen?
13: What happened?
1: Like, كيف what happened? جاي تحققوا مش عارف شو صار. Like the explosion لما فاعل الغاز لما عمل صار bomb.
13: Bomb. In your kitchen. You had an explosion in your kitchen?
1: Big one. يقول لك شو بك؟ جاي تحقق مش عارف كوعك من بوعك. Like one Kumari was preparing.
12: Wait. Who's Kumari?
1: Kumari work here.
13: Was she preparing explosives in your kitchen?
12: Is she here now?
1: No, she in Sri Lanka.
13: Where?
1: In Sri Lanka, حد الهند.
13: Is she visiting Sri Lanka?
1: No, she lived there.
12: Oh, so she lives there and works here?
1: Yes.
12: When is she going to be back?
1: She is back.
13: She's back here.
1: No, she's back in Sri Lanka.
13: She doesn't work here anymore.
1: No, she doesn't work here. لأن هي come here tourist ونحن خفنا immigration no فاحنا بعتناها سنة سنة.
12: So she's working here illegally, right?
14: Hello.
13: Whoa!
15: Hello!
13: Wow! War casualties?
15: Hello!
1: Huh? What? What?
15: Hello!
13: Were they fighting in a war?
1: Fighting in a war? How they can be just Salah al-Din al-Ayyubi?
15: No, we are not war casualties. We are kitchen casualties. فكرنا مصابي حرب.
1: They were in kitchen when blue.
12: Who are they?
1: She is neighbor. She is husband, neighbor.
13: That's your husband?
1: Yes, useless husband.
13: Hello, Mr. Eid.
16: May I was in kitchen, face to gas, neighbor and wife behind, Kumari in front.
1: ولك شو بيك. عم بيقول لك كيف حالك بلشت تسمع له اللي حافظه له وقلت.
13: Mr. Eid, is this your signature?
16: فرجيني لشاء. No, signature.
13: This is not your signature?
16: No.
13: How about you, Mrs. Eid? Is this your signature?
1: Virginia, sure. Hey, yes, this is my signature. Yes, this is my signature.
13: Well, then, who's Pauline Khoury?
15: Me, Pauline Khoury. Me, Pauline Khoury, and this is my husband, Toto. We were in kitchen on kitchen blow. Me broke neck, husband broke neck.
13: Mrs. Khoury, is this your signature?
15: Yes, this is my signature. ولا هذا طلب الجمعية اللي قدمنا عليه أنا ومحسن شد. ولا شو هذا؟
1: شو هو هذا؟
15: ولك هذا الطلب اللي قدمنا عليه أنا وأنت. شو جابه أيده؟
1: شو وصل أيده هذا طبعا؟ هذا طلب الجمعية. Yes, this is my signature. This is not his signature. This is my signature.
12: Oh, so you sign his name?
1: Ma howie, he don't know how to sign in English, so I sign and I
12: wrote. So you forged his signature.
15: Excuse me, who are you, sir? Who are you?
13: Agent Cooper, Agent Silak. We're from the Federal Bureau of Investigation.
15: يلا لا يوفقك يا محسن. لك عرفتي من هادي؟
1: هادي مش تبع الانشورنس.
15: تبع الانشورنس لك هادي تبع الافياء.
16: شوفي.
15: عمل عميك عمي ولك كيف فكرتي هادي من الانشورنس؟
16: شوفي شو صار.
15: ولك هادي الاخوين اصحاب مرتك من الافياء مش من الانشورنس.
1: يا بشحر عيني.
16: شو عزبيننا؟ عزبيننا عم صيب جديد مفبركين التيناتون. لقالي جاي كرمال الجمعية.
1: ولك عبوك.
15: لك طول.
1: عبو الجمعية.
15: عبو الجمعية.
13: Mr. Khoury, get over here. Mr. Khoury,
1: huh?
13: Is this your signature?
1: Huh?
13: Is this your signature?
12: Is he deaf?
1: Huh? What?
12: Deaf. Is he deaf?
1: Deaf? هذا دف وهذيك طبل اللي حده هونيك.
13: Mr. Khoury, is this your signature?
15: No. This is not his signature. That's my signature.
13: So you both forged your husband's signature?
15: Yes. Because
16: I was in the kitchen, sir. I was in the kitchen too.
1: خفف.
16: لقالي مش جايين كرمال الانشورنس. لقالي جايين كرمال مصايب امك.
13: من هني هو.
16: لقالي من الافبي اصحابه من الافبي اخذت اجره وكسره لعني.
13: Can I help you, sir?
14: زيح انت عشان خليني انا اتفاهم معهم. What can we help you?
13: Well,
11: We were talking to Mrs. Eid and Mrs. Khoury about their organization. A copy of their application was forwarded to us from Lansing. After a careful review of its contents, we felt a major investigation needed to be done. Based on what they wrote, they intend to establish an organization by the name Kill Organization for the sole purpose of recruiting young Arab Americans and preparing them to sacrifice their life in order to teach this world a lesson.
1: Show! وافقوا على الجمعية؟
4: ولك تقبروا على الجمعية بعزيكم؟ مين قدم على الجمعية؟
1: نحن أنا الرئيسة وهي نائبة الرئيسة.
4: ومين عبى على هالطلب؟
1: هي أنا كتبته للسايت وهي ترجمته على الكمبيوتر.
4: يلعن أبو الكمبيوتر وساعته، مش عارفين شو كاتبين لهم؟ كاتبين لهم بدكم تعملوا جمعية للقتل؟
1: شو؟ جمعية قتل؟
2: جمعية قتل؟
1: شو كاتب يا مليان؟
2: شو بعرفني أنا هيك ترجموا الكمبيوتر، شو بعرفني أنا؟
1: لك لا لا لا لا في شيء لخبطة، في شيء غلط، نحن مش قصدنا هيك أبدا يا عمي، في شيء غلط.
2: ليك ليك ليك ليك يا بوليس. بدك تسبسب بس ما تجيب سيرة أختي
1: وليك أختي عاختي عاختي الجمعية وعاختي الساعة وعاختي الكمبيوتر تبعكم كمية
4: شو خطين انتو بحكي لك حكي شو خطين ما بتعرفوش انو نحن العرب صوفتنا حمرة والعيون مفتحة علينا
1: ولك نحن كرمال هاك بدنا نعمل هالجمعية لحتى نغير صورة العرب هوني بالعالم كله
4: ومتى بيكم لا تتحسن ولا ستين عمرة ما تتحسن كل العالم عم يشوهوا بهالسمعة جايين انتو تحسنوها
2: ولك يا جماعة نحن كل اصلا نعمل جمعية لهالشباب لنعرفهم مين هن العرب الحقيقيين ليصيروا يعرفوا اصلهم ويفتخروا فيه
1: ايه جمعية جمعية لتفرجي الصورة الحلوة للعرب هوني بالعالم
2: ايه وخلطنا بهالطلب وعملنا كم غلطة شو فيها شو بيصير
1: لايك مستر اف بي اي بدي احكي كلمة مي نو انجلش جود انت نو عربي جود بس اي وانا اوبن ماي هارت واحكي
9: راديو كوكبة 24 على 24
1: سجلهم إذا فيك اللي بدي أحكيهم ريكوردهم أو إذا بدك إملياس وشارن ترانسليت فور يو
4: What?
1: عبينا هالطلب وما عرفنا كيف عبيناه وكيف ترجمناه لأنه عبيناه بالخاف وترجمناه بالخاف الخاف مش عم بيبين علينا بس صراحة صار عايش معنا ومعشقش ببيوتنا والخاف مش منكن الخاف من المستقبل والأيام الجاي وشو بعد مخبيتنا الخاف لأننا صرنا مشبوهين ومرعبين كيف ما برمنا لكن الخاف نعترف انه نحن عرب حالكن بقى تفهموا انه نحن العرب هون جالي مثل كل هالجاليات عنا العاطل وعنا المنيح بس العاطل مثل القش بيطوف على وجه المي والكل بيشوفوه والمنيح مثل اللولو مخبى بالاعماق وبدك تنزل لتحت وتغوص لتشوفه لتحت فحاش تطلعوا على القشات العايمين وتفضلوا انزلوا على الغميق وشوفوا اللولو اللي عندنا يا عرب كل عرب كلنا وصلنا أماكاملنا مثلكم جينا على هالبلاد لحتى نأمن مستقبل إلنا ولولادنا لأن بلادنا لا مهتم فينا ولا مستقبلنا ومستقبل أولادنا عم نعمر بهالبلاد مثلنا مثل غيرنا عم نفتح مصالح ونبني مؤسسات وندفع ضرايبنا ونتعلم ونتقدم ونخدم هالبلاد مثلنا مثل غيرنا وأولادنا عم توصل لأحلى المراكز وتستلم أعلى المراتب العرب هوني أصحاب دكاكين ومحطات بنزين وعمال مصانع وشفرية تاكسي وتجار ودكاترة ومحامية ومدراء بنوكي وسيناتورية ونجوم سينما ورياضة بلادنا صغيرة بس عم تخرج كبار فحاش كل ما دق الكوس بالجرة بتعايرونا انه عرب وبتطلعوا فينا بالورب ايه عرب عرب وراسنا مرفوع بس العرب مش هولي اللي عم تشوفوهنا على التلفزيونات العرب مش هول اللي بيشوفوهن على التلفزيونات اللي عم بيقطعوا روس العالم هودي كم واحد بينعدوا على الأصابع العرب الحقيقيين هني عرب فيروز وجبران وحسن كان من الصباح وطه حسان وإدوار سعيد وشار المالك ومصطفى العقاد ونجيب الريحاني ومايكل دبغي وجنس جبارة وهلن توماس وداني توماس ودانا شتالة والألاف الألافات الألافات منهم هودي هني العرب الحقيقيين هودي هني عرب الانفتاح والعلم والمعرفة هودي هني عرب النجاح هودي هني اللولو اللي عنا اللي منفتخر فيهن وبالأرض اللي أنجبتهم ومنقول عطول شو ما شوهوا بسمعتهم وقد ما يحكوا عنا عرب كنا عرب رح نبقى عرب منضل وراسنا مرفوع
4: عشت يمني
5: Stop it! Stop it! What you're doing is against the rights and unconstitutional. What? Don't what me? Those ladies are U.S. citizens and they have the right.
14: Yes, American
5: and
14: like you.
5: You are violating their Fourth Amendment.
14: Violating the Fourth Amendment. شو هي شغلاتها هيدي.
5: Go read the Bill of Rights and bring a warrant to arrest them.
14: Go read اللي قالت لك عنه نوبي. Bring the عن يلا.
12: Well.
14: يلا. لا نو ويل. Hell.
5: What?
14: Hell. Get the hell out of my place. يلا
15: يلا
14: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
15: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
9: انتو برفقة راديو كوكبة.
14: وانت يا سيدي نبتعرفي هالمعلومات كلها هيدي.
5: ما انا عم بدرس لفحص الجنسية. هدول كلهم بيعلمونا اياهم.
14: لايك قال ما في مثل غلط. قال ما بتاكل اللبطة القوية الا من الحمار الضعيف.
5: حسين وين؟
15: حسين
14: يا حسين.
15: حسين
14: وين؟
15: حسين
14: وين شو عم تعمل عنده؟
15: عم
14: اديبه شو عم خايف منه؟
15: لا
14: عامل لك شي غلط؟
15: لا
14: ولكن اللي عامل شي غلط حقه يخاف واللي مش عم يعمل مش عامل غلط عشو بده يخاف ها؟ ولكن مثل ما بيقول المثل واثق الخطوة يمشي ملكا
4: وانت ملك يمه سقف كبير لأمي وكشينيهم برا
17: وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا
14: يا هيك عم يصور هيك صور
4: هيا مين يمه
14: تبعرفني هذا من هو هذا
4: Who are you?
18: I'm your claim adjuster. Here inspect your property damage.
4: هيا من هالشرنة
14: لك عرب كلنا عرب رح نبقى عرب من ضل وراس لمرفوع
19: كونوا على الموعد ليلة كل خميس مع وحدة من مسرحياتي على إذاعة راديو كوكبة معكم أم حسين
9: راديو كوكبة للتواصل معنا عبر الواتساب الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com
20: سيدة حرمون كوكبة ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونه

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش يا حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش يا أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: أنتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطع الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

محمود اللي

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناه من شرب بعدين مشينا وما طمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف ثابت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب. حبيتو سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط. بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناي، بيضة، لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبه. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيليج، بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن النسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم. يعني كل حدا بكوكبه بيعمل مونه فيكون عم بيعرضها بالايكو فيليج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها.
0: واخذت هيدا للطريق البقلة اللي ما دقناها بعد. طلعوا عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعة بهيك طقس أكيد جايب العيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة.

0: على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
1: بدعملهم كلهم
0: أكيد وأكثر،
1: في كلهم وأكثر بكوكبة؟
0: يس.
1: بتضيع صغيرة هون؟
0: 100%
1: بتحدك
0: وبدك تمشي يال
1: بطل. بدعملهم كلهم.
0: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا اكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة اكبر زيتونات بلبنان.
1: يا شباب سعد، بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
2: فعلا انطوني، نحنا بنعمة بارض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
0: ونحن اليوم رح نقطع على ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، رح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات، طبيعة رائعة.
1: بحلقتنا 22 نرجع ملتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم، رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
2: جنوبنا أرض مقدسة وكوكبة، إذا بدنا نرجع للجذور السريانية للإسم، يعني نجمة الصبح، لأنه هالضيعة المواجهة لجبل حرمون هي الضيعة اللي أول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوها وأشعتها الذهبية. مريم هي نجمة الصبح، هيك منقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنا يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا أمانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
1: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم، لحديت 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
0: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انتقلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز هون في شغلة كتير ذكية، تخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف سنين. هذا شغل كتير مهم.
1: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتمام، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
0: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادي أمينة، هالزيتونات بأيادي أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميًا الأعمار. هيدا شغلة كتير مهمة.
1: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومنبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صالون 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم، 4000 سنة. هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار، تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهن بعدهم. نحن كمان
3: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة
4: حرمون. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة.
3: أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوجه سيدة بوجه جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوف حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
2: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة العذراء الحاضرة والحارسة، كلها الجنوب وكلها لبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان، كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي نسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
1: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغة، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
0: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقاعدين في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو يقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سروة كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السرو ولبنان من عهد القديم، هالتناشر سرو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الاثناش، كله مشغول صح.
1: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
0: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
2: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل ستة آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. وأهمية هالحدث حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابن الحبيب يلي فيه فرحت إله سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
0: صار هون.
1: وحتى فينا نشتري منتجات هون،
4: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، قبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون. وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذرك.
1: ميرسي.
3: ألف شكر.
4: يعطيك العافية.
5: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلايعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بنائها أو تحضيرها أثناء زيارة ذخائر القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديسي لبنان مار شربل دي سرافقة ومار نمطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بالتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مار الياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
6: شو يا مارك؟
7: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
5: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856 وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
8: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكلها ثلاثة أقسام بشكل كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطي كمان ميزة حضور النبي إيليا بجنوب لبنان، حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
9: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
10: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة، هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقيه من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخده المطحن منطحنه، وهيدا زعتر باب أول 100%.
9: هلا ما مش أنا رح أتفلسف على الزعتر، خبرك أنا شو تعلمت بثلاث دقايق، إنه بالفاي مش بالشمس وبيبقوا والزهرة وإلى آخره. نحنا هون أكيد عم تحس اللي أنا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمة اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكة، عم تشوف الأنطرة الباب الحديد الواطي اللي أنت ما وطيت راسك تفوت تحته. أنا إيه عم بتشوف عم تحس؟
11: انا بما ان انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هول، رح اقول لك انه انا طلب الحس قدام اقول لكم طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هالشيء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب، وانا بحطهم مزبوط او لا
9: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف
11: هو عم يشتغلون على الايد.
9: لحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
11: أكيد.
9: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ال ما راح أقول حديث بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على أجريت دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون قمح طحين وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على الطريقة القديمة هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
11: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة بعد ما صارت قوية.
9: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي. كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
2: أي هو الأهين؟
11: أزرق.
9: أزرق.
11: أحمر أصعب شيء.
2: أنا مع الأزرق.
9: صباح الخير كيفكم؟
6: تفضلوا هلا تفضلوا كمان مسقعه.
9: يلا بنجي.
6: يا هلا
12: هلا
6: يا
12: بالصبر. يا هلا اهلا وسهلا.
6: تفضل
12: احلى هلا. شور كيفك؟ يعطيكم العافيه.
9: موجود
6: احنا. تفضلوا هلا تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا تفضلوا هلا.
9: حلوه الاجواء بالضيعة.
6: معلوم حلوه حبيت ضيعتنا
9: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
6: ليمونادة وهيدا ورد شغل
9: ايه بتعلم منك الضيعة لبنان.
6: ها مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح.
12: لك اسكت المثال
6: ايه بس ما هديك ما نزل
12: ايه كل شي طيب.
6: تفضل ليمونادة مورق ورد.
9: هيدا ذكرتني بكل الطفولة كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا نطلع لعندهم مورد يا طانت مورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناده يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
6: وصلنا فيكم.
9: بونجور بونجور.
13: بونجور
11: بونجور.
14: الحمد لله مر الياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مر الياس. وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع سطح الكنيسة كان تراب و ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم. وهي صاروا يقولوا منا منا نجيب ماي لنا نطفي ركعت هالعالم وصارت تصليقات. شوي اجا غايمة بالجو اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
6: كان عبين اشي اسف على الضيعة. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة. جمعوا كلهم بمارلياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعن مد. محل ما كانوا مجمعين الناس اجا الضربة بالحيط الكنيسة وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة. وبعدها لحد هلأ على مالت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا سلامة أسمنا. كان في عنا أزمة كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه وبنقول نزنر الكنيسة مارلياس يفكة ويحل كل الأمور كأنه من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم. إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضل يا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواجب.
2: موفقين موفقين. ده عمرك اطول من هيك مش قصيره هالقد. الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب إيش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادا من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وما بحطه بدني.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة. وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد، بسقى بصير أكله. والهيدا الورد، عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت بالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه؟ الجنينه
0: بغليهم
1: وبعمل. مش معقول شو هالطعمه؟
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: وبيكون نكهته قويه. هلا بدي شدك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضيعه بشرب شي 3-4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هال بنزرع شهري، مش قوي مثل هذا.
1: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد. بتضيع بتعملوا ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جنينه،
1: في بركه في رزقه، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها، انا ناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق بنشيله، منشيله ونكفي غليهم لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح. شرة مزهر بس ومنصبهم بالكاسات.
1: هول جوزات بجيبهم من امريكا؟
0: لا عنا، نحن عنا 3 جوزات منحوش كل سنة.
1: بيكنز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول. ببلش برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني، شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان القطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هاي مادام ما بيك تفتحي مطعم.
0: مش تحكي لو بكير كان ايه.
2: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل أو خيار الحمار، نبتة كتير مهمة، باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلأ ما تجربوها، في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفص عليها بتيرو البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر، مش هيك بتشوفوها وين ما كان أطرات.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندها لإلك كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفء.
1: هلا أنا برد له إياها، مارك كوكب عندها كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللازمة لهلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسرون، شراب الفسرون، لأنه هذا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل حامض منحط منه.
4: جمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة، نحن 12 ست، نحن من كوكبات، تأسس التعاونية 2010 بنشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال الضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هيدي كراكي للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل موني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
1: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض، واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زخطوره هيك، هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
1: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط لها جوره سميها دونات.
2: شوف
6: زلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بالضيعة نشتغلها على طول تقريبا على الطرف. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس وسكان كوكبة، وبلشت هالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
1: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
1: هلا العمى هيك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم باستيه.
1: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
7: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
8: أحد فارس من كوكبة، من هون مدانتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. صرنا 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني، وهلا جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وقعدنا فيها هون.
7: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. واكثر بنوتي هون بيكون عساج موجوده عندنا، بيوصلونا من وين ما كان حتى يجوا ياكلوا هون عندنا.
9: انتوني كم ويت مي تو جيت ذا بيست ايجز.
1: حلو، يلا بيت طازة.
8: عندي دجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش رح فينا هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انه هيك تنفرجه بعدها زخطوره. ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتدوق من الرمان. عم فكر تعمل كيها حصرهم. افتحت امك حبيبي، افتحت.
1: هو وصلك كم قميص اليوم؟
0: هاي وحده. طيبة
1: حامضة.
0: طيبة؟
2: بدي يبرم على المستوي.
0: حامضة.
1: صاروا كيف؟ طيبة؟ طيبة عليكم مقصة، لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه او بيفتحوا الباب. اهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالاخر. الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا، ان كان محل القهوة او ان كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مرة بشوفه، هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطاية في نار على كلها، بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل. لا بيعملوا هاللحم عجين، برمتها حلوة، طرفها حلو، وقفتها حلوة، ما بتشبه سفيحة بعلبكية، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طرية كتير، منا كتير سميكي، منا كتير رقيقة، ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلب عظيمة. بدها او لبن او شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني ابو نقول، صلي 20 سنة تقريبا بالمصلحة، صلي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالازمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومنحيي نحن المغتربين لانه هن عم يشجعونا لنضلوا واقفين على جرينا. اليوم بدنا نعمل عبامة كنافة جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والصيام هي هيدي نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كل دستها القدة من شان الصيام. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر زهر، نخلطهم نزهر للطعم أكيد، والسكر للطعم تلقط الحشو بقلبها. يلا مدى تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير له ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبقك بنلتقي على الغدا هيك بنخليها.
3: اوكي
1: خذ وقتك واعملها على ذوقك.
3: على راسي على راسي. اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: أبدا.
3: وزيت الحرارة.
5: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم نشوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سامي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على المي. بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل، هيدي اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدي نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدي النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدي النبتة وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيش شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع هالشي. دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟ شو رح ناكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسة، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، ريكة لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس جميلاً كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل يعني شغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
6: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: أي شومر بعدس، هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان. هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا ممكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لانه عملوا كل الاكل بلا بصل وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب واو الحموضة عرفت تاكل معك شو حلوة شو حلوة شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني ما في أهم من أكل لبناني ما حدا يخبرني شيء بدأ عرق أكيد قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضهم بتعرفوا كل الأكل لبنان بس الفريك لبنان اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف وعملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنان الرز ما بيشرب الباستا ما بتشرب بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه وصرت نعمل صح مع اللحمه. اوه ماي جاد بتصير تكسر بتصير تفقع تحت السنين بتعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت السنين طعمه من هون طعمه من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل وشيل طن طيبين وكل وشيل طن طيبين، الكرم الاكل الطيب العاده الحلوه، بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكتير اشياء تانية كمان، جوز من جوا شربانه، ان كان القطر ان كان السمنه، قرشه مطبوخه مظبوط، فريكي ما بتعلق، اوه طعم شبه طيبه اف. لا لا هاي اخدها معي، هاي اخدها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام من القهوة، عيب عيب على الواقف، ما في مني ما في أطجب مني.
7: وين الشباب البقوي؟
1: الشباب البقوي بيشربوا حليب وكورنفليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام،
3: باي باي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المؤمنة.